قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى

ولسوف يرضى. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحيد يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة
1: الفساد ليس مجرد فعل إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد فهذا ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وظيفية ووطنية بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد مع تحيات هيئة مكافحة الفساد
2: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني
0: بدك كوكتيل فواكه فريش بدك عصائر طبيعية بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل كوكتيل الفواكه الفريش عصائر منعشة مشروبات ساخنة بطعم غني وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير شركة ومحلات عيد أبو شقدم طعم بتحبه الأجيال
3: مستقبلك بيبدأ بقرار والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب الإعلام الفنون الجميلة العلوم المالية والإدارية وإدارة الفنادق وتربية الطفل للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444 خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا الروضة الجامعية
4: مرحبا
5: ألو
4: خلص الرصيد
6: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
7: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار أسعار منافسة وجبات مشبعة وفيها بركة وخدمة بتليق فيكم راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا الملكي بتفرق بالتفاصيل نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل الطيرة خلف السرية البيرة بلازا مول للطلب 1700-250-250
8: الساعة الآن 7 صباحاً
7: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الاثنين الثالث من شهر أغسطس لعام 2026 ميلادية، الموافق للعشرين من شهر صفر لعام 1448 هجرية. إذن أكثر من 10 مرات الجيش الإسرائيلي دخل وخرج إلى نابلس خلال ساعات الليل، وقبل قليل انسحب بعد اعتقال أحد الشبان. دكتور أمين صباح الخير، وزميلنا العزيز محمود إسكندر صباح الخير.
1: صباح الخير لكم،
0: تحياتي لك، أهلا بك. تفضل دكتور.
1: بالفعل الاحتلال قبل قليل أتم انسحابه من كافة أحياء مدينة نابلس، وهذا ما تم رصده تقريبا الساعة 7 إلا 10 دقائق. كل الآليات اللي اقتحمت مدينة نابلس صباح اليوم من الجهة الشرقية من جهة حارز حوارة، وصول حوالي 5 آليات، وأيضا عدد مشابه من جهة دير شرف، انسحبت باتجاه المدينة المدخلين الشرقي والغربي، وهذا طبعا هو الاقتحام الثاني. ولكن أصفر هذا الاقتحام اللي هو الاقتحام الثاني عن اعتقال الشاب إسلام كيلاني، تم اعتقاله من منزله بعد اقتحام المنزل.
0: من وين مكانه؟
1: حسب الشهود عيان من دخلة مرحيس في شارع تونس، مع أنه في شهود قالوا أنه في أخرى بناية اقتحموها في محيط مستشفى التخصصي للمرة الثانية فجر هذا اليوم، يعني فجرا وأيضا صباحا، ولكن لم يتأكد اعتقاله من أي بناية تم. لكن هو الاعتقال تم اعتقاله صباح هذا اليوم، ثم انسحبت قوات الاحتلال. الاقتحام الأول كان تقريبا يعني تقريبا الساعة 3 فجر. الاقتحام كان لأكثر من منطقة في المدينة، كان اقتحام إلى منطقة محيط جامعة القدس المفتوحة. والحديث الأول يعني اقتحام مقر جمعية أيدي جديد للمستقبل اللي تم اعتقال مديرها ماجد طبيلي قبل نحو 2 أسبوع.
0: وصار في خربشة في الاسم، إنه نعم. الناس قالت أمجد طبيلي، هو ماجد طبيلي الله يفك أسره، هو أسير من أكثر من حوالي 2 شهر تم اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فمش مبين دكتور إذا كان قد أتى معهم أم لا.
1: نعم. لأنه في المنطقة واقعة في جبل عجرم، منطقة نائية شوي، بالتالي لا يعرف من أحضر الجيش معه وشو تم داخل مقر هذه الجمعية. أيضا كان هناك اقتحام لشارع فيصل محيط مخيم العين عن جامع السلام، توالت دوريات الاحتلال في أكثر من منطقة خلال عملية الاقتحام، لكن لم تسفر عن اعتقالات. هذا الاقتحام اللي كان فجر هذا اليوم. لكن في محيط نابلس كان اقتحام لعدة بلدات، بينها بلدة تل، أيضا اقتحام لقبلان، اقتحام لمادمة، وأيضا اعتداءات من المستوطنين في بيت دجن والمسعودية. في المسعودية قام المستوطنين بوضع جيفة على يعني مدخل منزل أبو العبد الستية اللي مقيم في منطقة المسعودية أو محيط المسعودية، يعني في محاولة لإجباره على مغادرة المكان، وهذا البيت تعرض لاعتداءات،
0: عشرات الاعتداءات
1: من قبل المستوطنين. ايضا في بلده بيت دجن قام الاحتلال بعمليات تجريف لبركسات ومنشآت زراعيه مرتين تقريبا منتصف الليل والفجر، ايضا اقتحام اخر وتجريف اخر. الاحتلال بدأ ان هذه المنطقه خاصه الشرقيه في بلده بيت دجن منطقه مصنفه جيم، وبالتالي بتم ملاحقه حتى المنشآت الزراعيه هناك. هذا في نابلس. خارج نابلس اقتحام بلده الزبابدي واعتقال الشيخ بلال شرقاوي ونجله، ايضا اقتحام منطقه بيت كاحل في منطقه الخليل، وايضا اقتحام واعتقال الشاب رأفت مراد مرعي من بلدة بلعة قضاء طول كرم.
0: نعم. اذا مجموعه من المعتقلين خلال الساعه الماضيه، لكن المعتقل من مدينه نابلس هو اسلام الكيلاني، هو ابن عم الشهيد تامر الكيلاني. اذا اعتقال هذا الشاب في ساعات الصباح الباكر، ومثل ما ذكر الدكتور امين عدد كبير او عدد مرات كثيره الاحتلال دخل وخرج دخل وخرج. امبارح صباح امس شو صار مع دار في المنطقه اللي في محيط عائله غزال ومنى، وبرضه صارت معلومات غير صحيحه عن اعتقال اشخاص ولم يتبينهم تم اعتقالهم.
1: نعم، بس هو الاقتحام اجى في ذروه الضغط والطوابير امام محطات الوقود، يعني الله سلم انه ما صارش في اضرار على المركبات وعلى المواطنين، رغم انه احدى الدوريات يعني دهمت احدى المركبات اثناء وجودها بشارع فيصل امام احدى محطات الوقود. لكن ان تقتحم مدينه نابلس في ذروه الحركه بالنشاط في شارع فيصل واثناء اكتظاظ طوابير المركبات امام محطه الوقود، يعني كان فيها مجازف. لكن هذا الدخول استمر حوالي ساعه الا ربع زي ما ذكرنا. هم اقتحموا بنايه في نهايه شارع اسو والشارع الخلفي لمحطه الوقود التميمي، وهناك تم يعني اقتحام مطعم، وحسب ما علمنا هو تم اعطاء اشعار للمواطن معالي المنى لمقابله مخابرات الاحتلال
0: فقط لا اكثر ولا اقل. نعم.
1: لم يتم اعتقال لا امراه ولا ابنها ولا حدا
0: من يعني ذكر. نعم. من دون ما نرد نكرر الاسماء مره ثانيه، ذكر انه في ناس تم اعتقالهم وتبين انه المعلومه مصحيح. غير صحيحة. خلال هذا الوقت كانوا في سالم أيضا دكتور، وهدموا نعم. سور منزل عائلة الشريدة في سالم، وجابوا معهم أنس عاكف شتية أسير نعم. اعتقل قبل حوالي 10 أيام.
1: نعم أنس اعتقل قبل عدة أيام، وقبل أيام العرس يعني تم اعتقاله، وقبلها اعتقلوا أشقائه وأبناء عم له، وبالتالي حوالي 8 من أبناء أسرة شتية صحيح. معتقلين، إلى جانب طبعا شقيقهم مصعب اللي معتقل عند الأمن الفلسطيني. نتكلم عن بالأمس اقتحام مرتين لبلدة سالم، وأيضا كان هناك جرافي مع الأليات الاحتلال، وهم ادعوا الاحتلال حسب روايته أنه صادروا قطع سلاح وذخيرة من أحد الحدائق حتى المنازل في البلدة، وفي تحريض على البلدة بشكل واضح على بلدة سالم على وجه التحديد، وخاصة الاحتلال بدعي أنه تم العثور على السلاح لمعتقلين تم إحضارهم قبل أيام واستجوابهم في نفس المكان.
0: نعم. إذن إحنا ممكن نحاول نتواصل، في عنا أكثر من حد، في الأستاذ نور الشريدي إذا ممكن نتواصل معه، أو الأخ رعد غساني حنيني اللي هدموا براكسو صباح اليوم. ضيفنا إحنا رح يكون الدكتور سامح العطعوط، هو الخبير الاقتصادي، رح يكون معانا بعد قليل 7:30 إن شاء الله رب العالمين. والأوضاع الاقتصادية دكتور يعني من الأوضاع بديش أقول من سيء لأسوأ، لكن فعلا الأمور صعبة جدا.
1: هي أزمات، يعني أزمات داخل مع بعضها البعض، عشان هيك أنت بتكون استنتاجك إنه الوضع الأمور صعب جدا. يعني انسى الآن اعتقالات الاحتلال واقتحاماته واعتداءات المستوطنين، أما تجيك أزمات، أزمة المحروقات، ارتفاع الأسعار، والآن التلحين، بعض الإشاعات على موضوع مواد تموينية أخرى، هذا بيشعر المواطن إنه أزمة ورا أزمة. يعني في بتالي الواحد إما بسمع مع هبوط بالقلب أو ارتفاع بالضغط والأخير، وبالتالي في هذه الأمور فبيشعر الإنسان الأمور المحيطة فيه أمور مش سهلة جدا. فإحنا دورنا بالإعلام ناش نعطي المعلومة، نعطي الناس المعلومة الصح، ونبتعد كثيرا جدا عن الأمور اللي ممكن يعني تزيد البلبلة في الشارع فلسطين. الأصل يعني نبتعد عنها، لأنه المواطن مش قادر يتحمل بصراحة أزمات، بصراحة المواطن مش قادر يتحمل أزمات وراء أزمة، وخاصة نحن الآن على أبواب يعني مناسبات وبداية عام دراسة في المدارس وجامعات، والناس عندهم أعراس واحتفالات، وبالتالي هذا عبء اقتصادي كبير جدا، وكله بترك أثره على كهل الناس.
0: كهل الناس. نعم. أهدى الكل دكتور أمين بكتب. نعم. خلي الدكتور يرفع صوت. نعم. الأستاذ نور الشريدي حمد لله على سلامتكم.
2: حياك الله يا مرحبا. صباح
0: كيف خير. أصبحت إن شاء الله بخير.
2: الله يبارك فيك. الحمد لله.
1: أنت بتعرف الأستاذ نور كان صحفي في فترة بداياته.
0: والله. نعم. ريح رأسه وأبعد. الله يسعد صباحك ومرة تانية الحمد لله على سلامتك وسلامة العائلة الكريمة. يعني عملية عسكرية كانت طويلة في سالم، أحضروا معهم أحد الأسرى أنس عاكف شتية، وفي جنينة ودار وتحفير، يعني تاركين لك المجال عفوا تحطونا في صورة ما جرى.
2: والله يا أخي هم يعني اعتقلوا أولاد جيراننا،
0: العتب الصوت بس بعد إذنك أستاذ نور.
2: شايف ويعني احنا فوجئنا يعني امبارح الساعة 10 تقريبا بوجود يعني جيش كبير كثير، شايف ودخلوا علينا على البيت مباشرة، اخذوا منا الجوالات ويعني اجلسونا في زاوية معينة يعني ممنوع نتحرك فيها. رب الله يعني هم ما يعني بالبيت ما عندوا شيء داخلي، و بدأت الآليات تشتغل وإحنا يعني سامعين صوت الآليات. آخر والله فوجئنا بالآخر رأيت يعني بوابة مثلا كبيرة مثلا مفتوحة، الزرافة كانت تدخل منها يعني ما في مشكلة، لكن يعني قامت الزرافة اللي لازم تهد البوابة تدمر، ودخلوا بدأوا يعني بالأشجار، أشجار عمرها 30 سنة أزود في منها يعني تقليع وتكسير ومش عارف ايش وحفر، هذا يعني حسوا على الاصوات وبالآخر يعني خرجنا يعني أو يعني الزملاء خرجوني بكل هذا، وأنا في مشاكل مش عارف إيش بقول شو المشاكل، اللي في صعب سلاح. والله يا حبيبي أنا ما شفت أو سلاح فعلا، أنا يعني كل ما أنت بتكون بالأرض وأنت أنا بالأرض كنت فعلا يعني هذه أرض يعني جنب البيت عندي، يعني حوالي دير ونصف حوالي البيت جاي منها على الشارع الرئيسي شيء فوق المئة متر على الشارع الرئيسي.
0: نعم.
2: فكله يعني ما بعرف ما عمري شفت أنا شيء، يعني كيف كل ما بتشوف يعني والله ما عمري شفت أبدا. كان شفت يعني حد أنا من أولاد جيراني، حتى أنا بعرفهم أحيانا بعضهم هذول أولاد صغار شباب، يعني أشار هو لإله والله أنا يعني عفوا يعني لو أنا أشوف هذا يعني يعني إحنا بتعرف يعني الفلاحين والناس يعني الواحد ما بيسمح لواحد يدخل على بيته أصلا يعني شايف. ويعني صار نقاش كذا يعني أنا فعلا ما عمري أنا لاحظت شيء، يعني بكل حافلين هو الضابط بكل إحنا وجدنا شيء، والله أنا ما شفت ولا أنا ما شايف. لكن يا أكل يعني المشكلة حجم الدمار اللي يعني أسوار داخلية سورين داخلية،
0: هو يعني مش للشيء بس الاحتلال الإسرائيلي نشر خبر طويل عريض وبيان وكذا وذكر تفاصيل وحط صور بين قوسين لما وجده كما يدعي في محيط.
2: ما بعرف احنا يعني ما شفنا شيء لانه احنا كنا
0: داخل البيت
2: يعني حتى الجيران اللي هذا يعني قالوا ما شفنا شيء، يعني ما بعرف طبعا يعني صحة الرواية، لكن يعني هذا بيستاهل انه فعلا ندمر حوالي يعني بالضبط انا اللي عديتهم حوالي 35 شجره شيء منه يعني عمره فوق 30 سنه، شجر كبير حامل زيتون في عناب في
0: تجريف كامل داخل يعني البلد
2: تجريف. اي نعم، ويعني انواع يعني متنوعه من الشجر اللي خلعوها وهدموا وخربوا مش عارف ايش، يعني في شيء يعني ما لهش مبرر يعني الكلام يعني ما بتعرف هذا يعني حكت على الشجرة حكت على شو ما بعرف شايف. والحمد لله رب العالمين،
0: الحمد لله يعني الحمد لله
2: جزء من هالناس، يعني أقول لك إحنا الحمد لله رب العالمين يعني
0: مثل ما بقولوها يعني بالمال ولا بالعيال،
2: يعني عشت والدتي يعني تبكي شايف، والدتي عمرها فوق 90 سنة وذلك حجم هذا مسلسل، يعني الحمد لله رب العالمين إحنا إنا راح تحت الالتفاف حوالي 4-5 دولمات تحت الالتفاف. عندنا بالأرض الشرق الالتفافي قطعة أرض يعني فيها 700 عرق زيتون شايف، غير الأشجار الثانية ما نستطيع نوصلها، هي كمان 3-4 قطع فيها حوالي 100 زيتونة اللي بالأخوة ما بنقدر نوصلها. السنة الماضية حركوا لنا الأرض اللي بيننا وبين بيت فوريك راح كل الزيت كل فيها لحد قبل 3 أسابيع اللي بالسهل هذا لما جاب البطل على السهل المستوطن خلع الشيك اللي حول الأرض عندنا إلي بالأخوة حوالي 170 زيتون تقريبا شايف، خلع الشيك اللي حواليهم وكسرهم بالبقر وبالتراكترون ومش عارف شو.
0: نعم.
2: يعني مسلسل طويل والله يا يعني كريم، يعني احنا بنعاني معاناة شديدة من هذا الموضوع
0: لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله على سلامتكم استاذ نور،
2: الله يبارك فيك الله
0: وحماكم
2: فيك.
0: الله وحمى الله جميع ابناء الشعب الفلسطيني،
2: يعني احنا نسال الله السلامه للجميع
0: يا رب
2: نسال الله يعني انه يعني الواحد ما يحب مشاكل لا له ولا لجاره ولا لبلده ولا لإنسان في العالم مين مكان حتى ديانته طيب، لكن انه تصل الامور يعني لهذه الدرجه انه هيك يعني صعب كثير والله يا اخي. الحمد لله رب العالمين، يعني احنا جزء من الناس والناس كلها بتعاني يعني عملها بطريقة أو بأخرى.
0: الحمد لله الذي ابتلى فعان. الحمد لله على سلامتكم، تحياتنا أستاذ نور الشريقة، شكرا لك، تحياتي أهلا بك. نعم، امبارح زملائنا في رؤيا زميلنا حافظ أبو صبرة كان في الميدان وطلع بهذا التقرير، خلينا نسمع.
3: أنس شتية اعتقل يوم الجمعة قبل الماضي أي قبل 9 أيام فجر يوم عرسه، قوة إسرائيلية على مدار 3 ساعات اقتحمت هذا الموقع داخل قرية سالم إلى الشرق من مدينة نابلس برفقة جرافة عسكرية مدولبة، نفذت أعمال تجريف وبحث وتمشيط داخل حديقة منزل على أطراف القرية. انتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية على امتداد هذا الشارع، فرضت طوقا أمنيا في محيط منزل عائلة أسيرين فلسطينيين اعتقلا على مدار الأيام 9 الماضية. الأسير أنس شتية اعتقل يوم الجمعة قبل الماضي، أي قبل 9 أيام، فجر يوم عرسه، فيما أكملت عائلته مراسم الزفاف على ذات النحو دون حضوره. أحضرته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إلى هذه المنطقة، أجبرته على القيام بأعمال بحث وحفر إضافة لعملية الحفر التي نفذتها الجرافة العسكرية الإسرائيلية. أيضا أسير آخر رصدناه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي هو الأسير أسامة شتية وفق ما قالته المصادر المحلية في هذه القرية. أعمال البحث تمت في محيط منزل عائلة الأسيرين، في حديقة المنزل المجاور لمنزل عائلتهما، وداخل منزل الجيران. هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة اقتحامات في آن واحد نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
0: إذن هذا ملخص لما جرى أمس في قرية سالم. دكتور، الآن زملائنا أعلنوا أو نشروا صورة رسميا لقرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق جمعية أيدي جي للمستقبل، إغلاق الجمعية بقرار رسمي بعد مداهمتها في ساعات الليل، وكان رئيس الجمعية ماجد طبيلي قد اعتقل قبل نحو 2 شهر. دكتور أمين، إيش التفاصيل؟
1: طبعا هذا الإغلاق الرسمي يعني وهو الأخطر من ذلك، أنه الآن عدد كبير من المكفولين كأيتام وكأسر محتاجة ستفقد الآن مصدر رزقها جراء هذا القرار. وأيضا البرامج الأخرى اللي بتنظفها الجمعية، المساعدات، الأضاحي، الطرود الغذائية، أيضا سيحرم أصحابها من تناولها أو الوصول إليها. وبالتالي هذا يعني في ظل الظروف الصعبة معناته في مصدر رزق لبعض العائلات أو عدد كبير من العائلات ستفتقدهم، وخاصة أنه هذا في نابلس بالذات جاء بعد إغلاق جمعية مديد اللي ما زالت مغلقة. طبعا بالأمس
0: أفرج عنه،
1: نعم أعتقل رئيس الجمعية ثم أفرج عنه بعد ساعات من معسكر حوارة. وأيضا إغلاق يعني إحدى برامج جمعية التضامن الخيري بنابلس يعني بيعطيك مؤشر على أنه يعني هذا الاستهداف للمؤسسات الخيرية في نابلس سيكون له انعكاسات اقتصادية كثير جدا على البلد بشكل واضح.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن رسميا إعلان قرار إغلاق جمعية أي
1: طبعا هو الجمعية انتقلت هذا المكان من عدة سنوات مقر مستقل لها من عدة بنايات يقع في غرب جامعة القدس المفتوحة بالقرب من مدخل حي عجرم اللي بيجي في طريق
0: جبل عجرم.
1: نعم، وكما ذكرنا الجمعية كان بالسابق لها مقر يعني مستأجر في رافيديا، ثم انتقلت إلى هذا المكان، مكان يعني فيه طموح كان جدا يكون فيها مدرسة وفيها أيضا مركز ذوي الإعاقة. فبالتالي يعني إغلاق الجمعية معناته ضرب عدة مشاريع وبرامج، بعضها منفذ وبعضها كان في طور التنفيذ، وبالتالي يعني بصراحة نكسي للعمل الخيري في نابلس.
0: نعم. إذن إغلاق الجمعية بشكل رسمي بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق جمعية أيدي جيل المستقبل. في عنا دكتور أمين في اجتماعيات، ننتقل لرحمة الله تعالى الحاج نعيم محمد حسين ياسين الجنيدي أبو نضال، وسيوارى الثرى اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الجنيد إلى مقبرة الجنيد والتعزي في ديوان آل الجنيدي في قرية الجنيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. في حادث، هناك حادث مؤسف على نزول زعترة، وعلى ما يبدو فيه وفيات، في شاحنتين تصادموا مع بعضهم البعض. دكتور أمين.
1: نعم، الصور واضحة، المشهد مؤلم جدا، شاحنتين وجه لوجه تقريبا. الحدث حسب شهود عيان من نزول زعترة باتجاه رام الله، أنا على طريق نابلس رام الله، ولكن من الجهة اللي باتجاه مدينة رام الله الحدث يبدو مؤلم، أنه الشحنتين وجه لوجه، والآن في محاولة لمعرفة إذا في إصابات أم لا، وأيضا تقديم العلاج للمتواجدين وإزاحة الشحنتين عن الشارع، لأنه في هذه الساعات الصباح بيكون في أزمة توجه مئات أو آلاف الموظفين إلى أعمالهم، وأيضا حتى بيكون أيضا في هذا الشارع حركة نشطة للمستوطنين أيضا اللي بتنقلوا باتجاه البؤرة الإسطانية كبيرة اللي هي تعتبر محطة باصات مركزية للمستوطنين، تقريبا هي بتجي أسفل أرائيل وقريب من مكان حدوث الحدث هذا.
0: نعم، إذن حادث سير بين شاحنتين على طريق زعترة. مستمعينا الكرام، مثل ما ذكرنا قبل قليل الأزمات لا تتوقف حقيقة. خلال هالست شهور الماضية كانت أزمة بنزين وسولار في نابلس، الآن صارت على مستوى الوطن، الجسر وأزمة الجسر، اللحمة والعجول، إيش في كمان أزمات،
1: طحين ومطحين
0: طحين، واليوم متبين أنه الخبر للأسف الشديد يعني بعض الصفحات استعجلت ونشرت وألفت وسببت حالة للأسف سيئة يعني من الرأي العام في معلومة غير دقيقة اضطرت وزارة الاقتصاد إنه تنفي، عشان هيك مش كل إشي ينشر نسده يا أخوانا. لكن بالملخص لساتها أزمات أساسية مثل الرواتب، المقاصة، السولر والبنزين عملها بتنكس كتير بشكل كتير كبير، ورغم كل دعوات المختصين وتقديمهم لحلول حقيقة قد تكون خلاقة، لكن حتى الآن الحكومة تسير في ذات النهج. دكتور سامح العطوط، الخبير الاقتصادي والمحاضر في كلية اقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، سعد صباحك.
4: يسعد صباحك، صباح كافة المستمعين الكرام.
0: طمني عنك دكتور.
4: والله نشكر الله، الحمد لله رب العالمين.
0: الله يسعد أوقاتك دكتورنا العزيز. قلنا أذان صاغية، يعني أولا كمواطن كيف تقرأ ما يجري؟ مقصود مش مقصود؟ إحنا ورطنا عادي جدا حكومات تتورط شعوبها في أزمات عشان تشغلها في أمور تانية مثل ما بيحكوا، أنت كاقتصادي وكمواطن ما الذي تقوله؟
4: لا، هو التوصيف الدقيق للذي يحدث انه كما يعني شنت حرب عسكريه على الشعب الفلسطيني عبر السنوات الماضيه، هناك موازي لها حرب اقتصاديه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. لا شك انه يعني الحكومه الاسرائيليه الحاليه منذ يعني استلامها وقبل حتى يعني هي تشن حرب اقتصاديه، من ابرز معالمها توقيع يعني واول شيء وقف اموال المقاصه جزئيا، واليوم وقف كلي تقريبا لهذا الموضوع اللي كان تعتمد عليه الخزينة الفلسطينية بشكل كبير جدا في يعني خلينا نقول تسيير النفقات التشغيلية وأهمها الرواتب ومستحقات القطاع الخاص وإلى آخره من هذه المصاريف والنفقات، بالإضافة لمواضيع أخرى جدا يعني لها يعني عوالم اقتصادية مهمة جدا شنتها الحكومة، منها تقطع المدن، منها موضوع التهديد الدائم والمستمر بموضوع وقف التعامل بين البنوك الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية، يعني كثير معالم برزت في هذه الحكومة لموضوع شن حرب اقتصادية على الشعب الفلسطيني، تصدير الأزمات المتتالية، وأهم شيء يمكن تحطه بهذا الإطار أخ سامر.
0: تفضل.
4: إنه أتوقع اليوم يعني في خطة استراتيجية لدى الطرف الآخر أهم نتائجها يعني يصبو إليها هو بديش أقول لك التهجير، التقليل عدد السكان إلى أقل ما يكون في الشعب الفلسطيني بكل أماكن سكنه بالضفة الغربية والقطاع غزة، تقليل عدد السكان إلى أقل ما يكون وحشره بمراكز معينة.

0: يعني موضوع اللي كان يشتغلوا فيه بموضوع الجزرة أكثر من العصا، وموضوع إنه يمكن أن تأتي الجزرة بكل الأهداف من دون عصا، أتوقع بهذول 3 سنين وضح إنه في لا في تغيير بالأهداف الاستراتيجية، وفي هدف رئيسي يجب إنه ندركه وندرك مخاطره ونحاول نقلل من آثاره علينا، اللي هو تقليل عدد السكان. مشان هيك بقول لك اليوم الحفاظ على المؤسسات، تعمل اقتصاد اجتماعي أكثر، تقلل الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، تعمل سياسات مالية وسياسات اجتماعية، تحاول إنه هذا الهدف لا يحقق، وإن شاء الله هو لن يحقق بإذن رب العالمين.
1: يا رب.
0: وحتى أقول لك الأرقام اليوم اللي لليوم موجودة بالمعابر البرية بتدل إنه تقريبا عبر 2 أو 3 سنين اللي يعني غادر هو تقريبا نفس اللي رجع، وهذا الكلام شيء إيجابي، يعني رغم الظروف السيئة اللي بمر فيها شعبنا الفلسطيني ما زال الناس يعني متمسكين إنه بأرضهم، متمسكين إنه هذا البلد ما الناس خيار غيره، يعني ما في مكان إحوان خلينا نقول إن شاء الله غير هالبلد.
1: نعم، يعني لا شك إنه مثل ما ذكروا كثير من التعليقات تعليقا أو ردا على كلامك إنه الأزمة هو الاحتلال، الأساس هو الاحتلال، لا خلاف على ذلك.
0: منيح هاي، منيح، أنا مش بقطعك، هي الفكرة وين؟ فكرة أكيد الأساس أزمة الاحتلال، والاحتلال المهم لما صبر هاي الأزمة بصراحة ما لقيناش إنه هاي الأزمة الكرة لما التقفناها خلينا نقول الكل حملها مع بعض، لا هي للأسف بلشنا نرميها نحن على بعض. يعني معنى أعطيك مثلا يعني أزمة موضوع إيداع الشيكل زي أو وقيس عليها من الأزمات، ما في اليوم التكاتف الاجتماعي، ما في التنسيق الكبير بين كل المؤسسات، التنسيق بين القطاع العام والخاص وأرباب العمل وكل شيء، من أجل أنه هاي الأزمة تحل من خلال حلول جماعية، من خلال حلول اجتماعية، من خلال تضامن اجتماعي، من خلال تنسيق كامل. هي الأزمة رماها الاحتلال، بس بصيرش هاي الكرة كرة النار الملتهبة نصير نرميها على بعض، بالعكس نحملها كلنا مع بعض ونشوف حلول خلاقة من أجل حلها، وأهم ما يكون في تضامن اجتماعي. يعني عبارتين شعارين نسميهم عبارتين، تضامن اجتماعي، والإشي الثاني تنسيق كامل بين المؤسسات.
1: نعم.
0: عصف ذهني كامل بين المؤسسات من أجل هاي كرة النار الملتهبة اللي بيرميها الاحتلال علينا، مش نرميها نحن على بعض، لا بحاجة لتنسيق بين كل القطاعات الاقتصادية المختلفة، القطاع العام، القطاع الخاص، كل هاي القطاعات تستطيع أنها تنسق مع بعض ويكون في عصف ذهني شامل من أجل يعني إدارة الأزمة هاي. بعدين في نقطة هون مهمة أخ سامر، يعني خلينا نقول بالمناهج الإدارية، بصراحة أهم منهج إداري اليوم يجب نعيشه خلال هذول 3 سنوات الماضية اللي هو منهج شيء اسمه إدارة الأزمة، لأنك أنت اليوم عايش أزمة وراء أزمة، أزمة وراء أزمة، وأنا بديش أقول مع الله أمنا، والأزمات الجاية يمكن تكون أعمق، بس في إيش اسمه إدارة أزمة. إدارة أزمة على مستوى المؤسسة، على مستوى الحكومة، على مستوى العائلة، على مستوى الفرد، بدك تدير الأزمة بطريقة يعني تقول إدارة أزمة اليوم هذا منهج إداري اليوم متبع بالعالم، يعني كل الأزمات اللي مرأت في العالم برضو نفس الإشي، في إيش اسمه إدارة الأزمات، وفي آلية لإدارة الأزمات، في آلية للتنسيق بين كل الأطراف الفاعلة لإدارة الأزمات، يكون عندك رؤية لإدارة الأزمات، تقليل مرات بيكون في أثر سلبي لازم يعني محتوم إنه يجي، بس كيف تقلل الضرر وتقلل الأثر السلبي، هذا كله يعني منهج مهم بإدارة الأزمة، وهذا المنهج بقول لك اليوم يجب أن يستحضر من كل الأطراف، لأنه الأساس ما دام صرنا عارفين الهدف للطرف الآخر معناته كيف نحافظ على كل مؤسساتنا. هذا نقطة مهمة جدا، ما بصيرش اليوم لا مؤسسات كبيرة ولا صغيرة ولا متوسط الحجم انه تترك لحال سبيلها وتندثر وتخرج من السوق، وهذا الكلام يؤدي لبطالة زيادة بالبطالة، وهي كلها المشاكل الموجودة، هذا كله اليوم مهم جدا نستحضر إدارة الأزمة. بالذات انا بقول لك نقطة هامة جدا، رغم الظروف السوداوية ما زال برضو ما زال نقطة هامة جدا في ثابت مهم نذكره، إنه إلى اليوم وإلى الآن وإلى هذه اللحظة لا يوجد قرار استراتيجي بموضوع اللي هو يعني خلينا نقول ضرب الاستقرار كامل مثلا بالأراضي الفلسطينية، لأنه هذا الكلام ينعكس عليهم أمنيا، هذا الثابت صار له مجرب أكثر من 20 سنة، يعني عندما إنهم وهذا بجوز بالدولة العميقة عندهم شباك جيش مدرك هذا الكلام، إنه إذا وصلت الأمور للانفجار هذا الكلام لا يفيدهم، ولكن هنا بجوز بحاجة كنت أحكي عبارة بجوز جربت عبر سنوات بقنواتكم المحلية، إنه هنا بحاجة لتراجع اقتصادي بحقق الهدف اللي قلت لك عنه، تراجع اقتصادي حاد بحقق الهدف، ولكن لا يحتاجون إلى انهيار اقتصادي كامل، انهيار هذا لا يخدم

0: بصراحة. وهذا الكلام برضو نقطة قوة عندنا، يعني هاي النقطة،
1: يعني احنا قوتنا بضعفنا، هيك قصدك؟
0: يعني نقطة قوتنا بأهم نعرف انه شو أهمية الاستقرار بهاي المنطقة بالنسبة لهم ولكل المجتمع الدولي، للعلم يعني لهم ولكل المجتمع الدولي يدرك أهم. مشان هيك إذا أنت بتلاحظ عبر 20 سنة عندما توصل الأمور لا يعني للخانة الأخيرة بتشعر انه بتلاقي في أمور شوية تلحلحت شوية. ليش؟ لأنه مدركين هذا الخطر، مدركين انه هذا انت اليوم عدم الاستقرار بالاراضي الفلسطينيه بشكل مطلق وانهيار كامل لا يخدم، يعني لا يخدم اهداف كبيره بالطرف الاخر.
1: نعم. طب دكتور، موضوع المحروقات من خلال متابعتك وكونك ايضا يعني تقرا الارقام، اعطينا هيك في دقيقه شو اللي صار او دقيقتين وشو الحل؟ يعني خلاص يعني نتعود مثل ما تعودنا على طوابير الجسر، نتعود على طوابير السولار مثل ما تعودنا على 50 و60% من الراتب، يعني بنتأقلم على الأزمة؟
0: طلع هلا هو بهذا الموضوع يعني ذكر الكثير، ذكرت أسباب كثيرة، ولكن يفترض أنه يعني يكون واحد تشخيص دقيق وموضوعي. أنا أتوقع أنه عدم قدرة الجهة المسؤولة عن هذا القطاع اليوم بتوريد المال اللازم لهيئة المحروقات الإسرائيلية هي الأساس. هلا ليش مش قادرين يوردوا لأسباب كثيرة إلها علاقة بموضوع إيداع الشيكل؟ اليوم المحطات تقبض بالشيكل، لم مش عارف تورد مستحقاتها للهيئة مشان هيئة تطلب الكميات الإضافية وهكذا، يعني هاي السايكل. هذا أكيد أنا أتوقع من الأسباب الرئيسية. هلا قديش بهذا الموضوع إحنا بحاجة اليوم لأكثر يكون عندنا إفصاح وشفافية، كيف مبارح صار شائعة بموضوع الطحين طلعت غير دقيقة. اليوم الإفصاح والشفافية يعني ما دام إنه بنشتغل بإدارة الأزمات معناته أنت يجب اليوم يكون كل يوم في بيان صحفي أول إشي يعطيك قديش عندنا مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية، حتى ما يكون عندنا دائما نتوقع السيناريو الأسوأ من الطرف الآخر يكون عندنا حلول بديلة. يعني هاي موضوع كيف يعني بتذكر قبل 6 سنوات وقت ما كانت أزمة جائحة كورونا يكون تقريبا كل كم يوم في مؤتمر صحفي
1: يحط يعني أرقام معلومات تفاصيل
0: أرقام معلومات، لأن هذا الكلام مهم جدا بهاي المرحلة، مهم جدا.
1: نعم دكتور، احد الاخوه المعلقين اخونا زياد عميره بيسال، يعني انتم كخبراء هل يمكن ان تشاركوا بصنع القرار للخروج من الازمه؟ هل تستشاروا في هذا الموضوع؟
0: لا هو يعني لا يوجد يعني خلينا نقول استشاره بهذا الاطار، ولكن يعني احنا الواحد بمرحله معينه اذكر يعني عندما كان يطلب شيء منك كان يقدم بعض التقارير بموضوع تسعير عادل لبعض السلع الأساسية طلب، ولكن اليوم بصراحة يعني الحلول خلاقة مهمة. وجود مجلس أعلى للاقتصاد الفلسطيني يشمل قطاع عام وقطاع خاص، غرف تجارية، مستشارين، خلينا نقول أكاديميين لهم علاقة حتى بالقطاع الخاص، يمكن هذا المجلس اليوم بهذه المرحلة نحن بحاجة إليه، ويجب أنه يكون له خطط فاعلة بالذات إذا اتطلع بالموضوع بطريقة استراتيجية. هذا هو خطة الطرف الآخر، معناته يجب تكون عندنا سياسات مالية واجتماعية تعمل على عدم تحقيق أهداف الطرف الآخر، نقطة على السطر. هذا الكلام احنا يعني أمس الحاجة له بهاي اللحظة التاريخية والفارقة بالزمن، بالذات انه احنا جايين برضو على 3 أشهر انتقالية على مستوى منطقتنا والعالم. يعني انتخابات اليوم كالإسرائيلية والأمريكية الجاية خلال 3 أشهر أتوقع هي يعني من النقاط التاريخية اليوم الموجودة على مستوى العالم اللي يمكن ما قبلها يؤرخ إلى ما بعدها، لأنه ما زلنا نعيش بموضوع 3 سيناريوهات للمنطقة. سيناريو الاستاتيسكو اللي احنا عايشين فيه ان هالأزمة غير محلولة ولسه مش جايين حرب عسكرية شاملة زي ما كان متوقع أمس مثلا. السيناريو الثاني الحرب العسكرية الشاملة، هذا السيناريو ما زال مطروح. والسيناريو الثالث يكون في صفقة للمنطقة بعد كل هاي السنوات، يكون في ضغط من دول الإقليم لعمل صفقة شاملة، ومنها طبعا هاي الصفقة الشاملة مش تشمل المنطقة، تشمل الوضع الفلسطيني وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه. هذول الـ3 سيناريوهات اليوم موجودين على الطاولة، أتوقع كل واحد له نسبة احتمال لنجاحه، والذي يحكم نسبة النجاح هو نتائج الانتخابات لدى الطرفين سواء الطرف الإسرائيلي أو الطرف الأمريكي.
1: نعم. الله يسعد صباح، يومك سعيد دكتور سامح. شكرا دكتور سامح العطوط الخبير الاقتصادي، أهلا بك. دكتور أمين، يعني مبارح كان وزارة الاقتصاد أصدرت بيان ونقابة أصحاب المخابز بتقول إنه المخزون الاستراتيجي من القمح والطحين آمن ويغطي احتياجات المواطنين ولا تغيير على الأسعار.
2: والحمد لله يعني مع انه تاخر شوي يعني هو احيانا الاشاعه بتاخذ مجال كبير جدا اذا ما في قطعي في بيان رسمي بفند هذا ذلك. لكن للاسف كما ذكرت امبارح يعني سويعات قليله الاشاعه اخذت حيز كبير واخذت حيز بالاعلام اكثر من ايش من التصريح. انه هذا احيانا الاشكال انه في بعض الصفحات والترندات اليوم ببحثوا عن الاثاره والشيء العكس الحقيقه من اجل انه يعملوا ترندات وصور. فبالتالي موضوع حاجه الناس للخبز والطحين كبيره وبالتالي الاشاعه لعبت على هذا الوتر وبالتالي
1: برضه كصحفيا انا ما بنفع اتصل معلش يعني على فرضنا مخبز او بعرف مخبز يقول لي والله شكله في ازمه جايه اروح انزل خبر وعندي نقابه وعندي وزاره اقتصاد وعندي بيانات يعني بدك تعد للمليون قبل ما تنشر خبر بيتعلق بحياة الناس بأكل وشرب الناس.
2: احنا بنسمي هذا السلم الأهلي سلم يعني موضوع
1: حتى لو المعلومة في بعض الأحيان صح احنا بنعد للعشرة قبل ما نشرها. يعني كم المعلومات اللي بتوصلنا حقيقة كم هائل وكثير منها صحيح لكن ممكن ضرره يكون أكثر من إيجابيته. دع خيرا عليه الشر يربو يعني هالقاعدة.
2: بس لك سؤال من المغرب لليوم اسم مخيم بلاطة بالإعلام والجروبات مليان أنا لما أنشر أي شيء
1: يعني. لأنه أنت عملية عسكرية في بلاطة لا غيروها على مش عارف على مخيم كذا.
2: هل هذا كلام ممكن يعمل نوع من الهلع عند الناس نوع من التهافت الأشرار
1: ومش ناقصنا
2: مش ناقص الناس. بالتالي أنت أحيانا مش مشكلة ممكن أنت نشرته وتعمل لك الترند عليه ممكن بس عمليا أنت يعني تعطيه حجم.
1: إخواننا الدكتور أمين بيستخدم مصطلح أنا كتير بيعجبني اسمه اللاهثون خلف اللايكات يعني أو في إشي في الصحافة اسمه الدعاية السلبية. يعني عادي أنا بنزل خبر وبنسب علي بس بالآخر بنشهر وهاي طامة كبرى لا. يعني بعض الناس اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا التعليق امبارح كنت اتناقش أنا وبناتي في الموضوع بعض الناس المشهورين وللأسف للأسف يعني بديش أسئلهم بس هم يعني ناس ما عندهم أي مخزون ثقافي
2: ولا محتوى
1: ولا ما يحزنون بياخدوهم الناس للاستهزاء فيهم سواء آسف على شكله ولا على أدائه ولا كذا وهذا طاير طياره بصير يعمل دعايات وإعلانات. تخيل لو المشكلة في مين في المؤسسات اللي بتروح بتجيبهم
2: طبعاً
1: أو يعني عشان يشهر صفحته بيجيب واحد آسف على الكلمة بتخوت عليه بيقلبه مسخرة بيقلبه طب وين عيلته وين مؤسسته وين كبار الكذا يقولوا له شو بتعمل عمالك فضحتنا في العيلة للأسف. أخونا جمال علي صباح الخير.
3: الخيرات إلى كل المستمعين جميعاً.
1: كيف أمورك أخي إن شاء الله أنك بخير.
3: الله يسليك يا رب الحمد لله أضلك بخير.
1: الله يسعد أوقاتك. أنت علقت أنا عجبني فوراً رنيت عليك أنت علقت على البث المباشر وقلت إنه موضوع الشائعات يعني أمر خطير جدا ودائما إحنا كنا نعاني منه وفعلا في ناس معنية حسب كلامك تثير الشائعات وترهيب الناس وهذا يندرج تحت بند الخيانة فالشائعة صنيعة الاحتلال.
3: صحيح صديقي طبعا والمستمعين كلهم إحنا إذا يعني ما بنتعلم من تجارب الماضي يعني لا فائدة منا. الاحتلال لما بده يمشي أي قانون أو أي خطة له برمي إشاعة للعامة بشوف مدى تقبل الناس وإحنا للأسف في نابلس بالتحديد أرض خصبة للإشاعات. مثال مروح مرة من بيت أخوي مرأت من عند المدرسة الإنجليزية الساعة 12:30 بالليل وصلت البيت دقيقة يعني من المنطقة هاي لبيتي دقيقة بقرأ له احذروا قوات خاصة بسيارة كادي باب المدرسة الإنجليزية واحذروا يا سكان المنطقة. رنيت على الشاب اللي حاطط الخبر بقول له من وين جبت الخبر أنا هلأ مارق من المنطقة غاد بالشارع ما فيه. بعدين اللي بلغك انه في قوات خاصه يا هل ترى القوات الخاصه طالوا هوياتهم قالوا له احنا قوات خاصه
1: هو خبير يعني خبير
3: يعني انت بتعرف القوات الخاصه هذا نوع من انواع ارهاب الناس. نخلي الناس تتضبضب بدري نخلي الناس دائما في حاله رعب دائم بيطلع لك واحد بقول لك انا خبير بكره في الشطحين. شو في الشطحين حتى لو في شطحين ليش انت ترهبني ليش انت تخليني اروح اهجم على محلات او على المخازن اخزن ويصير فعلا فيش عندي طحين ما يكون بس بدي حاجتي فيش بنزين كن خزننا بنزين في البيوت ليش كل هذا الحكي. بالنهايه لو فيش بنزين راح ينقطع البنزين وراح تضطر تمشي مشي هذا نوع من انواع ترهيب الناس. مين بيرهب الناس؟ الاحتلال وبيجي كمان وأعوانه وبيطلع عليك كمان خبير من السلطة أو حدا من السلطة ما إلوش علاقة بالمالية، كم بقول لك من هون لست شهور ما فيش مصاري للموظفين. طب يا أخوي ما أنت شغلك بالسياسة، مالك ومال المال، مالك ومال المال، ما أنت حتى بالسياسة فشل، تطلع لي بقص المال عشان برضو تخوف الناس، الناس تصير يعني بتشجع الناس إنها تهرب من البلد. هاي الإشاعات الهدامة هاي أكثر من الحرب اللي صارت على غزة بالنسبة لنا. ليش؟ أول شيء في ناس عامل بيومه، إذا خوفته بينزلش على شغله بموت من الجوع.
1: صحيح.
3: وهذا الحكي لازم الكل يعني يعانيه. بدهم يقطعوا المي، طب شو بدهم يقطعوا المي؟ المي من رب العالمين، حتى لو قطعت المي شنو يعني يقطعوا المي عنا؟
1: بس أستاذ جمال، في ناس دائما في جملة دائما الناس بيقولوها ما في دخان من غير نار، بمعنى في أساس بيجي بقول لك للموضوع معناه. وبعدين يعني أول شيء جاوبني على هاي القصة، معقول يكون كل إشي له أساس؟ يعني مش هيك فلله يعني قول فلان أكيد عمل كذا بيجيب لك ما هو فيش دخان من غير نار، إلا يكون سوى، إلا يكون عمل. معقول الناس بتتبلاش على فلان أو بتتبلاش على الجهة الفلانية؟
3: صديقي هاي فيش دخان بدون نار بالواقع صحيح، بس على أرض الواقع اللي إحنا بنعيشه لا، إحنا بنعمل الدخان وبننفق عليه بصير نار. إحنا لما ننفق عليه ونزيد حجم النفق عليه بصير نار عادي. يعني كثير شغلات ما في ضرورة نعممها ونحكيها، نضطر نحكيها ونضطر نتساوق معها وببلش زرع الخوف فينا. يعني صار زلزال في مصر، احنا تبنينا في نابلس
1: صحينا الصبح لقينا كل السوشيال ميديا بتحكي عليه.
3: في مصر ما صارش اشي عندهم، فيش ولا حادث، يعني ما تسجلش ولا حادث لا في البنيان ولا في الارواح. احنا تبنينا في نابلس، ديروا بالكم زلزال، ودير بالك الزلزال في له رده، وبجود تيجي الرد على حارة الياسمينة مش على الجبل الشمالي. بنصير نحلل
1: ونابلس صار فيها زلزال 1927 معناته 2027
3: 100% احنا في حفرة الانهدام بقولوا لها. احنا موجودين طبعا، احنا ما فيش وين، هاي صارنا سنين بعدين اللي كاتبه الله بده يصير.
1: ايوه،
3: فما نضلنا نمشي وراء الاشاعات فعلا. في كتير ناس قابلة
1: أخي جمال، مش ملاحظ إنه للأسف يعني السوشيال ميديا، وأنا شخصيا يعني بحب حرية الرأي والتعبير ودائما بدافع عنها ودائما بقول من حق كل إنسان الانتقاد، لكن حقيقة في بعض الأحيان تحولت من نعمة إلى نقمة. واليوم عمالك بتشوف ناس، مع احترامي وتقديري أنا ما بسيء لحد، بس ما له علاقة في الموضوع، بتلاقي راح طلع لايف من أي مكان وبلش من عنده انتبهوا والموضوع الفلاني وكذا ومش عارف إيه، وللأسف كم المتابعات هائل. حتى ناس كبار بتلاقيهم فهمانين بقولك، وبصير يبعث لك على الواتس أب يعني الخبر، بتقول يا زلمة ما فيش منه، بتلاقي رد بعث لك إياه واحد تاني.
3: مشكلة
1: كم مرة أنا وياك بعتنا لبعض معلومات مش صحيحة، أبعت لك أو تبعت لي فيش منه، لا اسم فلان صح ولا المنطقة الفلان. امبارح مثلا دخل، خلينا نحكي في الاحتلال بلاش الناس تزعل، دخلوا على دار قال لك اعتقلوا فلان واعتقلوا ابنها، طلع لا ابنها بالدار ولا اعتقلوها. الليلة دخلوا على منطقة حطوا اسم واحد تاني، شو اللي عماله بيصير؟
3: مشكلة عنا. والمشكلة كمان في صفحات رئيسية بيتنزل أخبار ممتازة، بعديها بتنزل لك أخبار تافهة. شو أنا جوزي من عارف شو هو وشو رأيكم أرجع له ولا ما أرجع؟ طب إحنا
1: شو خلصنا فيك؟
3: في مفتي، روح عند المفتي، ليش تعرضي للناس؟ ليش هاي المشاكل كلها تظهر للناس والناس تصير تخاف من بعض والناس تصير تحسب وتطرح وتترك الحياة اليومية تاعتها؟ يعني
1: في بين إيدينا بيان يا إخواننا مصدرته الجمعية الفلسطينية لأطباء الأمراض الجلدية والتناسلية. شوف مين دكتور نقابة الأطباء، بيان رسمي موجه إلى إدارة الصفحات الإخبارية والمجتمعية على مواقع التواصل الاجتماعي، بتقول إنه لاحظنا قيام بعض الصفحات بنشر أخبار من جهة من هو أفضل طبيب أو من كذا مش عارف شو، قد يحظى الطبيب بإشادة، لكن هذه المنشورات حسب كلامهم تؤدي إلى تعليقات وهمية وإساءات وتخوين وتجريح وتشهير وادعاءات غير صحيحة بحق عدد من زملائنا الأطباء الجلدية دون أي دليل أو أي مسؤولية. لذلك هاي الصفحات حسب كلامهم النقابة بتطالبهم بالامتناع عن نشر هاي المعلومات وعدم السماح بالإساءة والتشهير. شو بدك أنت؟ مين أشهر طبيب جلدية؟ مين أصغر حضانة؟ مين أكبر؟ شو بدك في الأسئلة هاي؟
2: هذا بجيب متابعين،
1: هاي بجيب متابعين. ما هو المصيبة إنهم بيلعبوا على هذا الوتر.
3: استشارات عبر السوشيال ميديا هاي
1: يا سيدي، على راس وعين استشير بس مرضى.
3: بيطلع لنا واحد بقول لك هذا خبر من مسؤول رفيع المستوى. الله حريش وهالرفيع المستوى، معقول طول عمره عامل رجيم؟ مين هو؟ أعطيني الخبر، مين هو؟ أعطيني المصدر تبعك الأساسي. في كمان شغلة بقول لك اجتمع الكبينات المصغر وبدهم يعملوا طب انت حضر الجنابك كنت قاعد معهم لما اجتمعوا وقرروا وقالوا لك لولاتك انت مبعوث انك تعمل خوف ورعب عند الناس، خوف ورعب للناس عشان الناس تهرب وتهاجر. الناس بدها الامان، دائما بدها الامان، الامان الشخصي وبدها الامان الغذائي وبدها الامان الهواء والغاز وكل هذا الحكي.
1: والله في بعض الاحيان برجع بقول
3: احنا بنسأل في بعض
1: اخي جمال، مع اني انا برجع بقول مع حريه راي والتعبير، لكن في بعض الاحيان بقول يا ريت ما كانت السوشيال ميديا موجوده مرات على اهميتها القصوى وعلى دورها التعليمي والتثقيفي. وين ما بدك بتلاقي والله مشايخ وعلماء وسياسيين والله بتحضروا لهم وبتتبع وبتتثقف، لكن لما مرات بتغوص شوي في الأمور الاجتماعية تكتشف يعني ما لا يسر. صح دكتور أمين، وهذا تخصصك.
2: نعم. بالفعل الأمر كثير مدمر، وبالفعل الآن في كثير دراسات بتتكلم عن تداعيات الثورة التكنولوجية الحديثة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وللأسف غالبية النتائج
1: سلبية
2: للأسف.
1: وفي شغلة أخيرة أخي جمال، يعني وهي سبحان الله أخونا محمد، صباح الخير محمد حرز الله، بقول يا أخ سامر يعني السبب الرئيسي للشائعات إنه ما في مصدر موثوق نسأله ونتوجه له. يعني خد مثال أزمة المحروقات، مين المصدر الموثوق اللي طلع وحكى إنه في أزمة لازم نشتغل عليها أو وضحها وكذا؟ وأنا بحكي جملة دائما، قلة المعلومة مصدر رئيسي للإشاعة، قلة المعلومة مصدر رئيسي للإشاعة. وبشوي دكتور أمين شو قال؟ قال الوزارة لازم أسرع من هيك أصدرت بيان نفت إنه في أزمة طحين وكذا كذا، لأنه أنت بلزمك يكون عندك دوائر إعلامية حقيقة 24 ساعة شغالة، مثل ما في صفحات موظفة ناس 24 ساعة بالليل بنشر، الظهر بنشر، الصبح بنشر. لازم الإعلام الرسمي والجهات الرسمية مع راسنا استقبلوا وودع الوزير وكذا. لكن أخي جمال إحنا حقيقة كنت أسألك نقطة تانية اللي هي قلة الثقة في المصادر الرسمية. يعني لما يطلع مسؤول يحكي الناس ما بتصدقه، يعني إحنا مرات بنقولهم والله المسؤول صادق وحقيقة يعني إحنا اختبرناه وكذا، الناس بقولك لا هدول الجماعة جماعة الكذا انساك منهم، مش قابلين الناس يصدقوهم.
3: صحيح احنا نفتقد لمتابعة حقيقية لوزارة الإعلام. وزارة الإعلام هاي الصفحات وهاي السوشيال ميديا المفروض انها تكون متبعة 100% من وزارة الإعلام، بس ما عندنا هذا الحكي. نعم. عندنا الكل بنشر اللي بده اياه
1: بالوقت اللي بده اياه. وهناك فرق كبير اخواننا مثل ما ذكر الدكتور اكرم سعاده على البث المباشر ما بين الراي والتعبير غير القدح والتضليل. صحيح ابو باسل، يسعد صباحك اخي جمال، ترجع بالسلامه. شكرا لك،
3: الله يخليك،
1: صباحك ورد.
3: شكرا حبيبي،
1: اهلا بك. اهلا حياك الله. وانا بنرجع للأخبار، يبدو هناك وفاة لأكثر من شخص في حادث السير المؤسف اللي وقع صباح اليوم.
2: هذا يتداول لسه
1: يتداول ما برضه،
2: مع انه الأصل الآن الحادث له تقريبا ساعة لربع. الأصل الآن وزارة الصحة تسرع انه اذا في اصابات اذا مسموح لها تنشر العدد الأسماء، يعني على الاقل يكون الآن في سرعة لانه بدت الجروبات تتداول.
1: نعم.
2: عن موضوع نتيجة الحادث السير من زعترة لرام الله.
1: صحيح.
2: تعرف لأنه الآن في آلاف الناس طلعوا من بيوتهم اليوم على وظائفهم برام الله، فأنت الآن لما تدل الموضوع مغمغم فبتلي بيصير عند الناس تخوفات، فدائما السرعة أفضل.
1: السرعة مرات بلزم، صحيح، لأنه السوشيال ميديا ما بتستنى، مش زي زمان أيام الجرائد بدك الجريدة 24 ساعة لا ترد تطلع وكذا. لا اليوم فيش مجال، يعني هي الفيديوهات عن الحادث معبية الدنيا. هو يعني على الأقل حسب اللي شفناها إنه في شخص وضعه صعب جدا، في شخص واعي، والتاني لا. يعني الله يرحمنا آمين يا رب. ما في عندنا وزارة إعلام، صحيح أبو سيف صباح الورد، ما في عندنا وزارة إعلام، لكن هو القصد إنه اليوم دوائر الإعلام والعلاقات العامة في كل المؤسسات دون استثناء موجودة، هو لازم يعني الموظف يرافق المسؤول وين ما راح وإجا يصوره وباكل وبيشرب وبيسلم وبركب، لا إحنا بدنا مش بس يصوره ويعمل علاقات عامة، بدنا يمدنا بالمعلومات حول أي قصة. بس مرات التأني جيد، مرات أن تكون الثاني في السرعة والأول في الدقة أفضل من أن تكون الأول في السرعة والثاني في الدقة، هاي مؤكدة.
2: هلا موضوع وزارة الإعلام، إحنا عندنا وزارة إعلام لكن تم دمجها في وزارة الثقافة وأصبحت هي ضمن أذرع وزارة الثقافة، يعني عمليا طاقم وزارة الإعلام اللي كان عندنا في فلسطين انتقلوا للعمل داخل وزارة الثقافة بنفس المهمات. نعم. ولكن تحت مظلة وزارة الثقافة.
1: نعم نعم. في عندنا فيديو أخواننا وزير الزراعة امبارح له مقابلة وهو بيتحدث فيها عن شيء مهم، يعني بتعلق بالأسعار، أسعار اللحوم وليش مش عمالها بتنزل. الوزير بوضح، خلينا نسمع.
4: يعني أني أنا أفتح الاستيراد بكل سهولة للحوم ونزل اللحمة إلى 50 شيكل الكيلو الخروف، ولكن هذا الحكي ما معناه، معناه الزاوية الأخرى اللي ما حد شايفها، عنوانها أنا لدي مزارعين، هذول المزارعين منتشرين من أقصى شمال الضفة الغربية إلى جنوبها. طيب المزارعين الموجودين على رؤوس الجبل، هذول المزارعين ممنوع يراعوا غنمهم. طيب إذا هم بدوا يعتمدوا على الأعلاف، الأعلاف غالي جدا عالميا بعد قصة أوكرانيا، وبالتالي هذا الارتفاع انعكس على وين؟ انعكس على السعر. إذا أنا لم أحافظ على هذا السعر اللي عنده، هو رح يرفع إيده ويقول أنا استسلمت، تعالوا خذوا كل الأغنام وخلصت. معنى ذلك أنا في عندي مئات الآلاف من الأغنام بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأسر رح تترك هذه المناطق وتكون لغمة سائغة أمام المستوطنين، وبالتالي أنت أمام خيارين صعبات. أنا منحاز إلى مزارع الفلسطيني مهما وصل كيلو اللحمة. أنا كان
1: خلينا نرد نسمع مرة ثانية محمود، خلينا نرد نسمع وزير الزراعة رزق السليمية ماذا يقول مرة ثانية من أوله. بس
4: كان إني أنا أفتح الاستيراد بكل سهولة للحوم ونزل اللحمة إلى 50 شيكل الكيلو الخروف، ولكن هذا الحكي ما معناه، معناه الزاوية الأخرى اللي ما حد شايفها، عنوانها أنا لدي مزارعين، هذول المزارعين منتشرين من أقصى شمال الضفة الغربية إلى جنوبها. طيب المزارعين الموجودين على رؤوس الجبل، هذول المزارعين ممنوع يراعوا غنمهم. طيب إذا هم بدوا يعتمدوا على الأعلاف، الأعلاف غالي جدا عالميا بعد قصة أوكرانيا، وبالتالي هذا الارتفاع انعكس على وين؟ انعكس على السعر. إذا أنا لم أحافظ على هذا السعر اللي عنده، هو رح يرفع إيده ويقول أنا استسلمت، تعالوا خذوا كل الأغنام وخلصت. معنى ذلك أنا في عندي مئات الآلاف من الأغنام بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأسر رح تترك هذه المناطق وتكون لغمة سائغة أمام المستوطنين، وبالتالي أنت أمام خيارين صعبات. أنا منحاز إلى مزارع الفلسطيني مهما وصل كيلو اللحم.
1: إذن هذا الوزير، وزير الزراعة رزق إسلامية. أخونا محمد عرفات صباح الخير بقول صباح الخير أبو العز إلى كل ضيفك الكريم، كل ما تفضل به الأخ جمال صحيح وحقيقة كفى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا موضوع مهم، وموضوع الشائعات أيضا مطلوب مثل ما ذكر أخونا محمد كمال، هناك أزمة ثقة في المسؤولين ناتجة عن عدم المصداقية ونشرهم لمعلومات غير حقيقية أو غير فعلية. بقول الوزير الحالي لم يوضح حجم الاستيراد وحجم المحلي وارتباطها بالاحتلال حسب الاتفاقيات. دكتور في تفاصيل جديدة حول الأحداث الميدانية عندك آخر شيء؟ أو القدس قبل 20 عام؟ نعم. جاهزة.
2: عنوان القدس قبل 20 عاما كما ذكرتها جريدة القدس، كل يوم تقريبا في صدر الصفحة وسطها بيكون عناوين الصفحة الأولى، كما ذكر نشرت قبل 20 عاما قتال بري عنيف وقصف صاروخ مكثف، طبعا اللي هو بين الاحتلال وبين حزب الله، يعني هذا كان العنوان الرئيسي. وايضا العنوان الثاني ايضا بتكلم عن هذا الموضوع اللي هو تصريحات الاهل الاردني بتحدث عن دعوه لوقف الحرب على لبنان، وايضا عناوين اخرى يعني في نفس الصفحه قرار وقف إطلاق النار في لبنان، رايس بتحدث عن ذلك، وبلير بدافع عن إسرائيل ويدعو للتعاطف معها، هذا قبل 20 عام. وأيضا كان في قرار لشرطة الاحتلال لن نسمح لأمناء جبل الهيكل بدخول الحرم القدسي اليوم، أنا قبل 20 عام، لكن الآن بدخلوا كل يوم بأعداد أحيانا بوصلوا بالألاف في الأسبوع الواحد. وأيضا فرنسا تدعو ترفض حضور اجتماع لبحث تشكيل قوة دولية بجنوب لبنان. عنوان آخر، أولمارك يعتزم مواصلة الأدواء على لبنان إلى أن تنتشر قوات دولية بالجنوب. نفس الحديث الآن اللي بتم في لبنان، يعني العناوين الآن عن لبنان نفس الوضع حاليا في لبنان.
1: نعم، إذن هذا موضوع القدس قبل 20 عاما. تفضل دكتور.
2: بس أنا كنت حابة أعلق على موضوع الإشاعة والسوشيال ميديا، ليش الآن كثرت؟ تعرف كما ذكرت كان بالسابق الإشاعة تنتقل دوما عبر تجمعات الشعبية، سواء كان مسجد بس مع سواء كان كنيسة سواء كان مقهى والمدارس والجامعات اللي بتجمعوا فيها الناس. بس الإشاعة كانت لما تنتقل من مكان لآخر أحيانا تحتاج لساعات ولا أيام. اليوم الإشاعة إذا انتشرت على صفحة فيسبوك خلال ثواني بتكون انتشرت،
1: لفت الكرة الأرضية،
2: لفت كل الأرضية. فبالتالي خطورة الإشاعة اليوم أكثر من خطورة الإشاعة سابقا. يعني كان ممكن الإشاعة السابقة في مقهى يجي واحد يبين إنه المعلومة غلط وبطلها داخل دائرة المقهى أو دائرة الديوان العائلي. فهذا الكلام هو رسالة اليوم للناس اللي بصنعوا المحتوى على السوشيال ميديا. أنت ماشي ممكن يكون هدفك إنه أنا بدي أزيد متابعيني، أساس بالآخر أقول للناس إنه أنا أكثر صفحة، أنا أكثر منصة عشان الناس نزلوا عندي إعلانات. فهذا الأمر مطلوب شغلتين، المسؤولية الوطنية والمجتمعية عندك مسؤولية كبيرة جدا. بالتالي أنا بدي أقول للناس إذا أنت معني يا صاحب منصات بدي متابعين، في عندك زوايا كثير جدا ممكن تجيب أنت محتوى يجيب لك متابعين كثير جدا. الجانب الطبي اليوم ممكن تقابل اي طبيب يحكي في موضوع له علاقه مثلا في موضوع الضغط وموضوع السكري، وكل الناس اليوم بيخافون السكري الصغير قبل الكبير، بس كلام مهني من طبيب بيعطيني بصير متابعين كثير جدا. وعلى فكره الشهر الماضي كان اكثر موضوع بيجيب متابعات على مستوى العالم موضوع الطيبات.
1: يا الله صحيح،
2: ملايين، يعني اي منشور على الطيبات كان يجيب ملايين لانه كان موضوع الساعه مستوى العالم. بس اذا الواحد تناوله من قضيه مهنيه بكون جيد.
1: صحيح.
2: احنا الان فلسطين
1: وبما انه بنحكي عن الطيبات بكره في ندوه في جمعيه حواء. نعم. حواء هلا بنقرا الدعوه الرسميه لها. تفضل دكتور.
2: جانب الان لو جينا احنا فلسطين هون اي خبر او اي صوره لشخص حفظ القران الكريم طفل ولا صبيه حجم المتابعه جدا، الناس بمدحوا هذا جدا. اي ايضا نشاط رياضي كاراتيه في
1: قصدك تقول في 100 قصه تنتشر ايجابيه وتجيب محتوى ممتاز
2: ممتاز وتجيب متابعين. فبالتالي انت متابعين. ممكن تلجأ لهذا الموضوع. بالتالي الشغلات التافهه مين افضل كذا ومين كذا يعني ابتعد عنها افضل بهذا الموضوع. ايضا الرساله الاخرى للناس المسؤولين، انت بتشجع صانع المحتوى الوهمي او المحتوى البايخ لما انت تجيبه لافتتاح معرض ولا محل
1: للأسف.
2: ولا شيء بصراحه
1: للأسف.
2: فانت اذا كنت انت مسؤول تعتبر حالك جمعيه او شركه كبيره في البلد وبتلجأ لهؤلاء الناس انت بتكون شاركت في الجريمه.
1: للاسف بعضهم بنزل حتى على الدوار مع احترامي وتقديري بيقابل ناس معينين عشان يجيب ترندات، يعني بنزل ناس وكذا بيقابلوا ناس بالعين فتش عليهم بيقابلهم عشان بس يجيب ترندات على التيك توك او ما شابه. هي خساره لوين وصلنا. قبل ما نطلع بفاصل الفيديو رح نأجله، جمعيه حواء بكره عندها نظام الطيبات بين التأييد والمعارضه، الاستاذ سعيد عسقلال مدير مدارس العمريه وزين جبارين اخصائيه تغذيه مديره مركز نيوث هيلث. اوكي هلا بنقرا الاسم صح. السيده سناء العمد هي مديره الحوار بكره 12:30 ظهرا في جمعيه حواء، بكره مش اليوم وبكره. بنذكركم مرة تانية في هاي الدعوة. في كمان خبر أخير قبل ما نطلع بفاصل، امبارح محافظة رام الله والبيرة بأسف محافظة أريحة والأغوار امبارح أصدرت قرار بإغلاق 10 فلل سياحية مخالفة للنظام في أريحة والأغوار. بخصوص تنفيذ القرار الصادر عن النيابة بإغلاق 10 فلل سياحية غير مرخصة تماشيا مع الجهود الرامي إلى تنظيم القطاع السياحي وتعزيز السلامة وإنفاذ القانون. يا أخواننا يا ريت برضو في نابلس وفي بديش أذكر مناطق معينة في المدينة وخارج المدينة كتير بتوصل ملاحظات عن فلل بيتم فيها يعني أمور بدها مراقبة بدها متابعة، فهذا كتير مهم إنه إحنا نشتغل عليه حقيقة، كتير مهم إنه نشتغل عليه ويكون في إغلاق سواء بالصحة أو بالسلامة أو لا سمح الله إذا في أي تجاوزات أخرى لا نريدها. إذا رح نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
5: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى، إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
6: الساعة الآن 7 صباحا. الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد، مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
7: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
8: ألو، مرحبا.
9: ألو،
8: خلص الرصيد.
9: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
10: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
6: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
5: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
6: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم من جديد وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن حتى اللحظة هناك اعتقال لشاب من عائلة الكيلاني حسب المعلومات إسلام الكيلاني، وهناك مداهمات وإغلاق جمعية أيدي جيل للمستقبل، وأعلن الاحتلال أو وضع إعلان على باب الجمعية أعلن فيه رسميا إغلاقها بادعاء أنها لديها مخالفات حسب القانون الاحتلالي. أيضا موضوع أزمة السولار والبنزين ما زالت مستمرة، وحقيقة حتى اللحظة يعني طوابير المركبات خلال الأيام الماضية كانت هي المشهد السائد في نابلس. وهناك أيضا بالنسبة للأخبار التي تتعلق بالإجراءات، موضوع نقص الطحين ومشكلة في الخبز وكذا، نفته رسميا وزارة الصحة، وزارة الزراعة وأيضا نقابة أصحاب المخابز. وموائل بتقول شو عليه وزير الزراعة، بيقدر يشتري كيلوات من اللحمة، والهم الرئيسي على المواطن. يا أخوانا بدنا نترك شوي مشاكل البلد العادي المتكررة، وفي موضوع جديد احنا لازم نفرز له ضيف على كل حال وعليه ضجة كتير كبيرة، موضوع التعليم المفتوح وإلغاء الكتب من الصف الأول للرابع. في ناس عاملين ورافعين للنائب العام شكوى ضد وزير التربية والتعليم وبيطالبوه بالتوقف عن هذا القرار، وفي ناس شايفين انه ما احنا جربنا الطلاب بالكتب طول عمرنا، وللأسف يعني شايفين شو الناتج اللي عماله بيطلع إلا من رحم ربي. أنا عجبني بارح فيديو لمربية أو مختصة توجيه سلوك وعلاج سلوكي مجد ملحم من رام الله، تتحدث فيه عن نعطي فرصة للتعليم المفتوح. خلينا نسمع ماذا تقول.
1: أنا متأكدة ما حدا من كل الشعب حيعجبه كلامي، لما وزارة التربية والتعليم أعلنت إلغاء الكتب الورقية من أول للرابع الدنيا قامت وما قعدت، صار الكل نجان هيك رح تجهل أولادنا عشان المصاري. بصراحة أنا شايف إن إحنا خايفين من الإشي الغلط، إحنا مشكلتنا ولا بعمرها بحياتنا كانت الكتاب، مشكلتنا كانت طريقة التعليم المعتمدة على البصمة على الكوبي بيست طول الوقت. خلينا نكون صريحين، إحنا جربنا الحفظ سنين، شو كانت النتيجة؟ كل شيء عم ناخده من برا، اختراعات، إبداع، كله عم ناخده من الغرب وعم نطبقه عنا، بليز ما تحكوليش لأ، إحنا بلاد البلد وإحنا عم نشوف هذا الحكي طول الوقت. مثال صغير عليه، ابني بيعرف فعل ماضي مضارع امر، بيكتب كتير حلو اشياء من الدرس، تعال نحكي له اعمل تعبير، بتلاقي معظم اخطاء املائيه، مشاكل بالقواعد، احكي الفكره العامله غسان كنفاني بالدرس، بيبدع بيجيب علامه كامله 100%، غير القصيده شو يعني الفكره العامه، شو بدها المس، ليش؟ لانه احنا حافظين عشان العلامه مش عشان الفهم. مثال تاني انا متاكده كلياتكم واجهتوا، ولادنا بيحفظ عن التبخر والتكاثف، بعد اسبوع بتشوف غيمه ضباب، واو احلى ماما شوفي عم بكتب اسمي على الشباك، شو هذا اللي عم بيصير؟ طب احنا درسنا في امتحان قعد 10 ساعات ادرسك المره الماضيه، احنا درسنا عشان العلامه مش درسنا عشان نفهم عشان نستخدمه بالحياه الحقيقيه. وانا متاكده كل بيت مر بهاي التجربه، انا مع التعليم المفتوح اذا تطبق صح، يعني بينفعش ابني يكون على الطاوله فش معه ورقه ولا كتاب على على على الدرج، بشوف بده يسرح فش معه ايش تبع فيه مع المس، انا بدون ما يمارس الكتابه كيف اول شيء اصابعه بضعفه، بقلل قدرته على التعبير وعلى الكتابه، هذا الحكي ما بيصير. التطوير الحقيقي اللي بيجمع بين الطريقتين. بس هلأ بدنا نحكي عن أكتر إشي خطر بهاي النقطة، إن هون التربية والتعليم حولت كل نجاح العملية التعليمية وربطتها فقط بالأستاذ. إذا المعلم حول القصة لنقاش إحنا أبدعنا، إذا حول المشروع لتفكير وتنفيذ إحنا وصلنا لمكان مجنن، الزيارة لاكتشاف ورأي إحنا عم نبني جيل بيفكر وبيبدع وبيخترع. بس إذا الأستاذ حط القصة وحكى لهم اقرأوا وجاوبوا الأسئلة وخلص دوره، طلب مشروع وقاله اعملوه في البيت وتعالوا، رحنا زيارة وتصورنا وروحنا على الصف، إحنا شو صفينا؟ بدون كتب وبدون تعليم حقيقي، هون المصيبة. لهيك إذا بدها تنجح هاي التجربة لازم يكون في عنا تدريب كتير عالي للمعلمين ورقابة كتير عالية للبيئة الصفية، والأهل لازم كل يوم يسألوا الطفل شو فهمت؟ كيف تعلمت؟ لأنه جودة التعليم بطلت بالكتاب صارت بالحصة.
0: إذا موضوع التعليم المفتوح هذا موضوع حقيقة مهم جدا، وعماله بيحظى بمتابعة كتير كبيرة خلال الأيام الماضية، واللي كلنا نسمع لها هي معالجة ومختصة في العلاج السلوكي بتتحدث فيه عن هذا القرار، وبتقول قبل ما نهاجم موضوع التعليم المفتوح خلينا نسأل سؤال، هل المشكلة جد كانت فعلا بالكتاب؟ كتير منكم رح يختلف معي وأنا بتفهم، بس أنا بصراحة مع إعطاء التعليم المفتوح فرصة، لأنه إحنا جربنا التعليم القائم على الحفظ سنين طويلة، ومن حقنا اليوم نسأل شو كانت النتيجة. للأسف كتير من أولادنا تعلموا كيف يجيبوا علامة أكثر مما يتعلموا كيف يفكروا. إذن هذا الفيديو لمجد ملحم.

هذا موضوع مهم جدا، وإن شاء الله رب العالمين برجع بقول رح أحاول جاهدا خلال الأيام القادمة يكون له مجال وفرصة في برامج راديو حياة لأهميته. برجع بقول مرة تانية وثالثة، هناك كثير من الجهات اعترضت وكثير من الجهات طالبت بإعطاء فرصة لموضوع التعليم المفتوح، وخلينا نشوف هل يمكن أنه يغير في الطلاب، يكون عندهم قدرة على التفكير الإبداعي بدل الحفظ النمطي اللي وصلنا لهاي النتيجة اللي إحنا اليوم منعيشها. وشفتوا معظم طلاب التوجيهي كانت الهم الأول والأخير العلامة، لكن بعديها رمى الكتب ونسيها، وطلاب الجامعة نفس القصة، وكثير من الأمور عمالها بتصير في موضوع التعليم للأسف يعني لا ترضي أحد. إحنا جربنا كتير وأخضعنا طلابنا وتلاميذنا لعشرات التجارب، لكن بالمحصل النتيجة عمالنا منشوف جيل بحفظ أكتر منه جيل بفهم، قدرته على النقد، قدرته على عرض معلومات، قدرته على التفكير الإبداعي للأسف تتراجع بشكل كبير.

0: الشعب المدني. يسعد صباحكم مرة ثانية، وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة. هناك فيديو للسيدة ميسون المغربي من دائرة العلاقات العامة في الدفاع المدني في محافظة نابلس، تتحدث عن الجاهزية للتعامل مع هجمات المستوطنين. نستمع.
1: المدني الفلسطيني درب 330 متطوع موجودين في مدينة نابلس موزعين على 27 فرقة. طبعا من أكثر الفرق هي الفرق الموجودة في القرى القريبة على اعتداءات المستوطنين. وإحنا كدفاع مدني فلسطيني منذ سنتين نعمل على تدريب المتطوعين لمساندة طواقم الدفاع المدني ولتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. وهاي الفرق المتطوعة دائما يتم إمدادها بالتدريبات اللازمة وأيضا بالمعدات اللازمة للتصدي لأي حريق أو أي افتعال حريق من هجمات المستوطنين، لحتى نقدر إنه إحنا نتصدى ونعزز صمود المواطنين. الدفاع المدني الفلسطيني درب 330 متطوع موجودين في مدينة.
0: إذن موضوع دعم المناطق المعرضة لهجمات المستوطنين أمر مهم جدا، الأصل أن تشترك فيه كل المؤسسات. وسمعنا من السيدة ميسون كيف الدفاع المدني درب عشرات الأشخاص في القرى التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين.

0: راح ننتقل لملف الأسرع. ومن يومين شفنا إفراج عن أحد كبار السن، هو الأسير المحرر أبو صالح أبو زينة من أهلنا في مخيم جنين. أنا شخصيا بعرفه كونه كان يخرج إلى الإعلام كرجل سياسي يتحدث باسم فصيل معين. 3 سنين في الأسر، وضعه بالغ الصعوبة، والفيديو يعني لو تشوفوه تبحثوا عنه جسمه كلياته جروح غائرة ويبدو مرض، حالته كتير صعبة. خلينا نسمع ماذا قال.
1: كبيرة جدا، إهانات الأسرة، قلة أكل، قلة ملابس، الوضع في السجون هو أسوأ ما الناس بتتخيل. قضيت في هاي السجن 3 سنين إداري، قضيتها في أكثر من سجن، 4-5 سجون. حسب النساب قضيت، يعني صرت مقضي 12 سنة سجن. معاناة كبيرة جدا، إهانات الأسرة، قلة أكل، قلة ملابس، لا يوجد شيء عند الأسرة. يعني أنا الآن موجود بين إياتكم، ما حدا كان يتوقع أني أنا أكون موجود أروح سار. الوضع في السجون هو أسوأ ما الناس بتتخيل. لا يوجد أكل زي العالم، ولا يوجد شراب زي العالم، ولا يوجد لبس زي العالم، ولا فراش زي العالم. يعني وهذا هو وضع الأسرة، وأسوأ لو بدي أخرف. أنا عمري 67 سنة، لو بدي أخرف شو بدور في السجون؟ بدي أخرى 67 سنة وأنا أخرف، لأنه كل سجين له قصة، وقصة وكل قصة أسوأ من الثاني. فنسأل الله أن ربنا يهونها على أخواننا الجميع، بيكرهم بالفرج القريب بإذن الله. إحنا إلنا كتلي وانبطاح على الأرض، ورشة غاز هاي موجودة، فبقى أسوأ مما يتخيل البني آدم، أسوأ مما كان يتخيل البني آدم. كان إهانات، كان ضرب، كان شتيمات، كان كان كان كان أمور كثيرة جدا. اليوم وضع السجون عمي لا يوجد شيء عند الأسرة، حتى المصحف الكريم لا يوجد عند الناس في الغرفة، لا يوجد إلا مصحف وغرف ما يوجد فيها. اليوم الأسرة بقدرش يأذن، بقدرش يصلي، إذا بيطلع صوته ويكرم يأذن يا ويله، يا ويل القسم كلياته، يا ويل الأسرة كلياته.

0: الله يكون في عونهم. والله العظيم الواحد كل ما سمع عن موضوع الأسرى بشعر قديش إحنا يعني ناسينهم، وقديش إحنا مشغولين في قضايا على خطورتها لكنها ثانوية فيما يتعرض إليه الآلاف من أبناء شعبنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا أهلنا في قطاع غزة. ما رح يزبط يعني ننسى غزة، نحاول نتواصل مع زميلنا العزيز لؤي حجازي لعله خير، احنا مش عارفين نوصل له في هاي الدقائق، لكن حسب الأخبار التي جاءت احنا بنتحدث عن عدد كبير من الشهداء ارتقوا رغم بين قوسين الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، لكن الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن لم يبدي موافقة على ما نشر عن موافقة حماس، وبالتالي إسرائيل تبلغ مجلس السلام باعتراضها على 3 بنود في اتفاق غزة، وهذا الأمر يعني أننا أمام كارثة كبرى. وهناك نقلت حكومة الاحتلال إلى مجلس السلام المسؤول عن تنفيذ خطة التهدئة اعتراضها على 3 نقاط في الاتفاق الذي أعلن التوصل إليه مع حماس بعد موافقتها على نزع سلاحها. النقاط 3 التي لا توافق عليها إسرائيل هي عدم تدمير الأسلحة التي ستجمع من حماس، مشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق، وغياب حرية العمل العسكري لجيش الاحتلال في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية. إسرائيل نقلت اعتراضاتها إلى عضو مجلس السلام توني بلير، وقال المصدر إن مسألة عدم تدمير الأسلحة غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، لأن خريطة الطريق التي توافق عليها حماس تنص على أن الأسلحة ستجمع وتخزن لكنها ستبقى تحت السيطرة الفلسطينية عبر لجنة التكنوقراط، وإسرائيل تعتبر أن الخطة لا توضح ما الذي سيحدث في نهاية المطاف للأسلحة التي ستجمع. إسرائيل أيضا لا توافق على مشاركة 2 من الجهات الوسيطة وهما قطر وتركيا في عملية التحقق من تنفيذ مراحل خريطة الطريق. وفقا لتفاصيل الخطة التي نشرها مجلس السلام، يفترض بآلة التحقق أن تحدد الانتقال بين المراحل وأن تضمن عدم مطالبة أي طرف باتخاذ خطوات قبل أن ينفي الطرف الآخر بالتزاماته. ومن المفترض أن تضم هذه الآلية ممثلين عن الوسطاء، ممثلين عن مجلس السلام، ممثلين عن قوة الاستقرار الدولية الISF. وفي غضون ذلك ذكر المصدر أن حكومة الاحتلال أبضت أيضا عدم موافقتها على فرض حظر على جيشها يمنعه من شن هجمات في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
2: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
2: من راديو حياة.

نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة. قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. تراكت المات أشري نابلس ثلاثة ديانات، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها من زقاقها من حاراتها

0: المريين وأيضا إخوتنا الطائفة المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف مثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبيقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
2: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
3: طبعا. ايش هذا؟ بس
2: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
4: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها الديوان العائلة، ومباشرة فوقي بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب 3 أيام وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها الأستاذ والعالم القدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فضوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فضوى عبر رسائل. احنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور وغيرها.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصر الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخان التجار.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس، رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
0: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة، بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم، من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. باسة على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: الساعة الآن 10 صباحاً.
2: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بين الروض الجامعي.
2: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

0: يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحيادت بيستبعنا اتصال مصمم يعني يكون هلأ معنا، احنا لسه ما بلشنا. صباح الخير.
1: صباح الخير
0: مهو. أهلين يا عمي أبو بهاء، صباح الخير.
1: كيف حالك شو أخبارك؟
0: أهلا وسهلا فيك.
1: بدي أحلى صباح للإذاعة عندكم.
0: الله يسعد صباحك.
1: صباح لأهل جبل النار.
0: صباح النور.
1: صباح بين قوسين لعماد النجار.
0: عماد ولا يهمك، يسعد صباحك.
1: هلا عندي موضوع وهذا حارقني زي ميت النار.
0: إيش هو الموضوع؟
1: أنا امبارح حكيتك عن
0: علشان الصحة وإنه الناس
1: يا عمي بتذكر كنا يعني الناس دواب قدامهم هذول الموظفين الصحية. امبارح كان يجاب شكرون بالذات هذول بيسجلوا للعالم بيغلط على العباد ومش عاجزك مع السلامة، رحمه بقول له والله من الساعة 6 أنا حاجز عشان أفوت أول الناس. تجيبكيش مع السلامة، إحنا مضغوطين، إحنا تبينا مضغوطين، الله يعطينا العافية، فلازم يداوموا يوم، يداوموا يومين ثلاثة أربعة يداوموا بالأسبوع. أنا بعد ما عشاتهم قاعدين على إيش يعني بيحملوا حالة جميلة للناس. والله العظيم امبارح صار حرمة يوم ما الناس مسكتني، والله العظيم بدي أمسح بلاط الشارع في بيت أخذنا الموظف اللي بيسجل، لأنه عيب يحسب الواحد أخته اللي واقفة أو بنته أو مرته. ما بيصير يقعد يتهاوي بهدلة مثل الوحدة. فلازم يا عمي تروحوا تصوروا هذا المنظر اللي بتشوفوه، هذا منظر شنيع رهيب، عيب هذا الحكي اللي بيعملوه.
0: صح.
1: ويا ريت صوتي يوصل لنا هذول الموظفين الصحيه، يعني مغلول من هون.
0: بعين الله شنو نعمل يا عمي؟ نتحمل.
1: بعين الله، بس هلا يعني شو بدنا نعمل بهي الحاله؟ لازم انه
0: ما هو هم مش قابلين، يعني احنا يعني احنا بنحاول نتواصل معهم بس اصلا هم نادر ما يردوا، بس اجمالا هم مش قابلين يداوموا اكثر من يومين لانهم بيطالبوا انه يتم التزامهم الحكومه بالراتب، هم عشانهم عم بياخذوا نص راتب فبيطالبوا انهم يداوموا بس يومين.
1: مش عاجبه يستقيل في مليون واحد.
0: انو بده يستقيل بهاي الاوضاع؟ مين؟ ما حدش بيستقيل وهو ماسك شغله.
1: يا عمي واحد بتقول له انا كان ابني مريض وسخنان، بقول له ليه ما جيتيش؟ بتبقى رنيت عليك بقول لي هذا برسل ما بيستقبل. بقول لي طيب يعني شو تعمل هاي الحرمة؟ كان شارع ساكنة. قلت له بعرفش عرفت بتمتعوا يا عمي. واحد عرفت على العباد ما بصح لهم، عيب هذا الحكي. والله العظيم الله ما قاله يا عمي.
0: اكيد طبعا نختلفش يعني
1: هذا المؤاخذ يحسب انه اخته الواحد، ما بيصير يجي واحد عرفت عليه.
0: اكيد
1: حاملين اطفال، شوب الدنيا جهنم الدنيا.
0: طبعا يعني كل الناس ولاد تسعة، يعني لازم نحترم بعض بالتعامل. مظبوط.
1: لا الناس ولادة تسعة، ان ولادة 15 انه
0: إن لا ما في حدا أحسن من حدا عمي، ما في حدا أحسن. نعم
1: إن على رأس الريشة، من إحنا أرع إحنا المواطنين، إن الموظف على رأس الريشة صار
0: فيه ولا حدا على رأس ريشة ولا حدا.
1: تنتوا أكل صور تصوروا تصوروا هناك تشوفوا المنطقة.
0: ما إحنا منصور ومننزل صور على صفحتنا وعلى الفيسبوك وفي ناس تبعت لنا كمان. يعني إحنا عارفينه وشايفينه يا عمي.
1: ما نحظي مؤثر لو أن بعث لهذا للنت هذا اللي بيصوروا فصوروا بشرتي حالة صحية بس ما ضبطش بإيدي.
0: بعين الله.
1: يلا بعين رب العالمين. شو اليوم السؤال؟ لأنه مش على الراديو أنا بسمع.
0: على الراديو. ما إحنا بلشنا بالاتصال معك إحنا اليوم.
1: شو السؤال؟
0: طيب اليوم السؤال بيقول لو عندك خيار إنك تشتغل من البيت، هل بتشتغل من البيت ولا لا أنت بتحب تداوم بالمكتب بحسب طبيعة شغلك وليش؟
1: لا أنا يعني طبعاً وين الله بيسر الواحد بيشتغل فيه. أنا هيك برأيي، لأنه مش كل يوم بيطلع بإيده شغل بمكاتب الصراحة. لأن المكاتب اليوم سعر شغلها بإيده اليوم توجيه وجامعات، واليوم أنت عارفة معاش الجامعات اليوم هذا عرفت حاطينه بكون المواطن. فالواحد إن شاء الله بيبعث له اللي يثور ذات أولاده مش غلط.
0: صحيح إن شاء الله، الله يرزقنا جميعا.
1: الله يعافيك العافية.
0: الله يعافيك. أهلا
1: سعيد.
0: نهارك قشطة، أهلا وسهلا فيك يا صباح الوردات. يعني صباح الخير لكم جميعا، صباح الخير لكل حدا بلش يصبح علينا، صباح الخير لأبو غالب للشعب الجبار بيقول صفاء. طب خلينا هيك نفتح التعليقات. صباح الخير طبعا قبل لأمورة، صباح الوردات، أم العبد صباحكم خير وبركة، يوسف أسعد الله صباحكم بالخير والسرور، لكل من يسمع أثير راديو حياة من داخل وخارج الوطن، منورين كالعادة أميرة وأنغام، والابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، الله يرضى عليك يا يوسف، قام بالواجب. أريج صباحكم ورد وفل أنغام وأمورة وهند وجميع المستمعين. صفاء يا صباح الخيرات والمسرات، صباح الخير لأحلى متابعين ومستمعين، نهاركم سعيد جدا. عبادة صباح الخير لراديو حياة ولكل المستمعين، الحياة بتصير أجمل لما منبلش يومنا بكلمة طيبة بابتسامة صادقة بأمل جديد، إن شاء الله يكون هذا اليوم مليان خير ورزق وراحة بال للجميع، وتضلهم دايما منورين أوقاتنا بأجمل البرامج يعني، بس أنا قطشتها. صباحكم سعادة ومحبة، صباح الخير لليلى هريش، صباح الخير لنور عاشور، صباح الخير لأبو فادي حباشي، صباح الوردات. سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، لو كان عندك خيار إنك تشتغل بين العمل أو يعني تداوم أو تنزل على دوامك مكان مقر العمل، شو رح تختار وليش؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بدنا نقول كمان صباح الخيرات والمسرات لمين؟ عبادة بيقول هو بيختار العمل من المكتب لأنه بيخليه يكون أكثر تركيز، بيكون عنده تواصل مع الزملاء وجه لوجه، يعني بيعطي طاقة، بيعطي حماس، بيفصل بين الشغل والحياة الشخصية. بس بيقول بنفس الوقت الشغل من البيت بيوفر مواصلات. تحسن راديو حياة له يا أبو فادي؟
1: لا، ممكن أقدر أحسن راديو
0: حياة. أحسن راديو حياة بلكي تحسن. طيب بلكي صرنا أحسن، قصده تطورنا مثلا. يلا أريج هي بتفضل الدوام من مكان العمل لأنه بيحسس الواحد بالمسؤولية والانتماء أكتر من الدوام بالبيت. على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لو خيروك بين العمل من المنزل أو من المكتب، شو من المكتب شو راح تختار وليش؟

0: 2-3-7-9-3-1-4-3 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياتي على الفيسبوك. يوسف بيقول بالنسبه له بيداوم من المكتب، الواحد بالبيت بين الصغار مخه بينفجر، الواحد بيروح الشغل بيشوف عالم بيشوف ناس بيغير جو. حسب الناس تقولك اميره، بس بيرجع الموضوع لمكان العمل. اذا كان العمل في ناس مناح وبتحبهم، بتحب اللهم صل على سيدنا محمد، بتحب تشتغل من مكان العمل، واذا العكس اكيد رح تشتغل رح تكره شيء اسمه دوام.
1: يعملوا مثلا يعني يكون مكتبي بس يعملوا لنا يوم يومين
0: بين الدوام ما بزبط. يعني بقول لك احمد له له طبعا المكتب، كيف بدنا نشوفكم اذا من البيت؟ بنفتح كاميرا يا زلمه، ما مقدور عليها هاي. محمد بيقول المشكله ما في عمل، هاي اكبر المصايب والله. يعني بدي اوفر لك عمل بس لا املك عمل. صباح الخير 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: نقول بس هيك يعني صباح الخير لصديقتي الصدوقة رزوان، صباح الخيرات وصباح الفل. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الطاقة الإيجابية، يسعد قلبك صباحك.
0: ميت وردة، كيف أصبحتي؟
1: وميت فلة لإلك ولهند ولأميرة ولكل راديو حياة وأهل نابلس حبيبة قلبي. الحمد أهلا. لله
0: سعد لي هالصباح. أهلا وسهلا.
1: صباحك يا ربي. طبعا أكيد الـ العمل أحلى من مكان العمل.
0: أها.
1: يعني شوفي، أول إشي إثبات لذاتك.
0: أيوة.
1: يعني في البيت كله ضغوطات، ابنك حداكي، حفيدك حداكي، يمكن زوجك، يمكن حدا يدخل يحاكيكي. يعني إرباك إرباك. هلأ بالوضع الراهن اللي إحنا فيه، الكل رح يقول البيت أحسن، ولو يقتصروا يوم يومين وخلص ويضل الراتب ماشي بسبب اللي إحنا فيه، الأوضاع السياسية اللي بنعيشها. أما أنا برأيي العمل من العمل أفضل،
0: العمل من العمل أفضل،
1: من مكان العمل أفضل. تغيير ناس، تغيير وجوه، بتشوفي كل يوم، بتحسي إنك إنسان مفيدة للمجتمع، بتعملي عمالك على الرغم إنه فيش عنا إحنا تطور الحمد لله.
0: بس مكانك يعني سر إحنا.
1: سر مكانك
0: اللي هو
1: بس يعني إنه أنا بخرج بعمل، بس إنه أنا ما راح، أنا درست اللي عملته، التطور اللي واكبته بحياتي ما راح على الفاضي بحسه. صدقيني يعني أنا هلا قاعدة في البيت، يعني حسيت حالي برجع لورا،
0: مفرفطة روحك.
1: فيش تطور، فيش تطور. حلو انك تعطي، تخرج اللي فيك، الكبت، الافكار، يمكن افكار حلوة، يمكن كلام حلو انك تحكي للناس حلو. يعني انت بتحاولي تطبق اللي انت اخذتيه واللي درستيه على الناس. هلا بس غير لما تكوني انت في مكان عملك تعطي اكتر.
0: طبعا طبعا مكان العمل بيختلف الموضوع.
1: وكمان لما تكوني بتحب العمل بتفهمي فيه،
0: اكيد
1: يا انغام. يعني بتصيري تطلعي بحب، زي ما بقولوها يمكن بلا وعي بتصيري تعطي لهذا الشيء.
0: مزبوط.
1: لما تكوني بتحبي هذا العمل.
0: صحيح.
1: وحتى لو ما بتحبي العمل، مجرد انك تطلعي من البيت كل يوم او يعني حسب دوامك، حلو، تغيير.
0: صح.
1: تغيير. مجرد تمشي تستمشي كل هواء برا حلو، تغيير. أنا مع التغيير إن شاء الله للأفضل، كلنا بنتغير يا رب إن شاء الله.
0: الله يغيرها.
1: وما حدا يتجر من عمله ومن مكان عمله. الحمد لله أنت في نعمة،
0: الحمد لله
1: في مكان عملك أنت في نعمة الحمد لله. وما بقدر قوة الشيء من غير شر الواحد إلا لا يفقده. فكل واحد يتمسك باللي عنده، واللي ما عنده يقول يا رب، وإن شاء الله القادم أفضل والقادم أحلى إن شاء الله
0: يا رب
1: العالمين.
0: دائما دائما.
1: وبداية برنامجكم موفقة ونهار سعيد إن شاء الله للجميع، وبدنا نتحمل. معلش
0: بعين الله، يسعد لي هالصباح. أهلا وسهلا فيكي على 2379 143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الوردات والدورات
0: والفلات والمسرات
1: والياسمينات والعنبرات.
0: يا ميت وردة.
1: لعيونك ألف.
0: الله يسعد لي هالصباح. كيف حالك؟
1: والله نحمد الله ونشكر
0: دائما وابدا. الحمد لله، فضل من الله. الحمد لله.
1: بدنا نصبح على أميرة أول إشي.
0: الله يسعد صباحك.
1: كلها أنغام امبارح تعدت على برنامجك إهداء الأغاني.
0: والله مو أنا يا أميرة، بتعرفي أنا بتعدى على برنامجك إشي؟ لا والله، في حدا من المستمعين مين هو اللي طلب أغنية؟ هلا شفت، شوف أنا كيف ما راح أتعدى.
1: في أنغام مش أغنية واحدة انطلبت، طلب أربع أغاني. ما هو برضه أغنية واحدة بتقلطها مش مشكلة.
0: وحطينا الأربع أغاني.
1: صارت برنامج إهداء امبارح الصبح.
0: عن جد إني ما بستحي دمي.
1: خلي مجال لغيرك أنغام.
0: حاضر على رأسي. خلص
1: طبعاً نزيد يوم البرنامج هذا يعني. بس أميرة مش راضية، مش عارف ليه.
0: شو رأيك يا أميرة؟ لا بدهاش، بدون
1: لك بحكي لك ما فيش عندها شغف للشغل.
0: لا بطافي مررتها أميرة اليوم.
1: لا أنا بعين الله
0: بعين. شنا نعمل؟ تقول عليها شكات مش دافعتها. ما هي
1: شكات رابعة بمليون دينار.
0: لا بالضبط.
1: بعين الله يا أميرة. بعين.
0: الله جعلها أكبر المصايب.
1: الله بسد عن الجميع.
0: والله نعم صحيح.
1: شو أخبار السلم والبنزين؟
0: والله عندك هذا الموضوع
1: بعرفش أنا والله. علمك من شهر ما بعرف عنه إلا من نزاعتكم
0: يعني. والله يعني نفسي ألاقي لك إجابة صريحة.
1: مع الأسف
0: ما في، بس بعرف إن في أزمة.
1: والله حيّلونا بشون هيك نلتهي بالطحين ولا بالمية ولا بالكهرباء ولا.
0: شفت الله مكتر يعني منهم الإشاعات.
1: يعني الطحين طلع بشي منه إنه مفقود في البلد.
0: لا ما في منه هذا الكلام.
1: بالضبط يعني امبارح طلعت الوزارة وحكت يا أخوان الإشاعات مش حلوة.
0: بالضبط.
1: ترندات بإشي تاني. يعني عبد الله وحازم ما شاء الله ترند بسبب شنطة الله يسامحك يا حازم، بس وأميرة كمان.
0: أنت عارف شو بتطلع الإشاعة؟ بيطلع هالخبر بصير على ألف مكان. كيف وليش بتعرف؟
1: شوف يا أنغام الإشاعة غلطها بتعرفي شو هو؟ إنه لما تطلع الناس تهجم على الإشي.
0: بالضبط.
1: لما تهجم بصير مفقود فعليا.
0: بالضبط، بتقلل الكميات.
1: يعني فعليا خلص عيشوا طبيعي. أنت بتستخدم كل يوم 2 كيلو، خليك على 2 كيلو بحماة الله.
0: شو بعرفني؟
1: مش ضروري تأخذ 10 كيلو، بيخرب عندك وبيسوس ترى.
0: طبعا مزبوط، يعني ربنا يبدل هالحال إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا الله. في عنا أمل يعني، مع إنها أمل ماتت بس في أمل تانية في البلد.
0: في كتير أمل.
1: فيش أمل واحد بالبلد. أكثر من أمل إن شاء الله عايشين على أملها.
0: يا رب الله يفرجها.
1: المهم بالنسبة لسؤال الحلقة. يعني سؤال مش عارف شو بدي اجاوبه. هلا انا شوفير تاكسي، بينفع اصير شوفير؟
0: هلا انت لا، في مهن بزبطش يعني.
1: يعني اذا بينفع اصير شوفير فرشه والله ما بحكي لا، بضل
0: في مهن ما بتزبط، لا تجيها يمين ولا شمال، بدك تنزل يعني بدك تنزل. انت من هاي المهن.
1: صار لي سنه تقريبا بالضبط سنه.
0: بدي
1: الله انه الله يبعث لي مصاري بدون ما انزل على الشغل.
0: صعب والله.
1: عرفتي هاي الدعوه شو معها؟
0: صعب
1: يعني هيك دائما بحكي اللهم مليونين دينار وانا بضلني بالدار ما عليكم.
0: يجوا المليونين
1: بعرف اسلي حالي يعني. اموري تمام، بس المهم نوم.

0: البيت بس في مهن مستحيل. تخيل دكتور من الدار.
1: بعرف في شركة عندنا بنابلس شغل برامج ومش برامج، فعليا شغلهم يومين بالأسبوع بالشركة وباقي الأسبوع بالبيت. بنفع معهم لأنه شغلهم برامج وبرمجيات وهيك إشي يعني محاسوب.
0: مفهوم.
1: هذولا بنفع معهم، وبالعكس أنا بحكي لك إياها من عندي مكيفين. أول إشي مصاريفهم بتقل، وثاني إشي بضلهم مطمنين على عيالهم وعلى أهلهم، يعني اللي بيكون برا بيته بيكون بضل الآن على عيله.
0: صح.
1: تحديدا بهاي الأيام اللي فيش فيها إلا خوف.
0: مظبوط يا عبد الله مظبوط.
1: أي لحظة يفوتوا الجيش يفوتوا على المنطقة اللي أنا فيها مثلا، أروح أخاف على مرتي وأولادي.
0: أكيد طبعا صحيح.
1: لما أكون جنبهم أكيد بضلني مطمن. والله يبتل هلا
0: يا رب إن شاء الله. يعني إن شاء الله
1: دائما بندعيها هاي الدعوة. بدنا نصبح على الأخ القائد حازم صبح.
0: الله يسعد صباحه لحازم.
1: صار له مختفي يوم يومين عني مش عارف وين أرضيه أنا.
0: بجزء بسولار أو بنزين يعني أو
1: لا إيش. لا شوف هي أميرة اللي دائما بتكشفه. أميرة إن شاء الله العصر أميرة بتكون جايب لنا الخبر الصافي.
0: بس كان مع أميرة ورائد مبارح.
1: ايوه هاي بلشنا نزقطك يا حازم. طب خدنا معك يا حازم والاخوك الصغير.
0: شو بعرفني ابصر وين غاطس.
1: غاطس بغدا بعشاء
0: ما علي اذا هيك صحتين وعافية على قلبه.
1: صحتين وعافية بس بدوني مش صحتين وعافية.
0: اكيد
1: يعني اميرة بتعرف انه الاكل فيش فيه هذا يأخذني معه.
0: صح صح.
1: انا اتفق. صباحكم.
0: صباح الورد.
1: صباح جميع المستمعين وابسامر النجار طبعا الغالي بنصبح عليه وبنستنى اتصاله عمالنا نشوف شو جوابه لشو فين تكتل.
0: الله يسعد صباحكم جميعا.
1: صباحك يا رب.
0: يا هلا اهلا وسهلا فيك. 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. فعليا في مهن ما بزبط انه يعني تكون من الدوام، بس خلينا نشوف نجرب. وفاء العمل من المكتب افضل، التواصل الفعال، سهوله النقاش بشكل مباشر، تعاون سريع مع الزملاء. صباح الورد. صباح الفل يا فلاح.
2: ما فلاح جاب موضوع الاشاعات.
0: مالك مش عبد الله قال عن الاشاعه انه حدا طلع على الاشاعه وانتشرت، ففلاح حب يعني حب يشارك ويبدي رايه ويوضح الصوره. يعني الله يرضى عليك، يعني خليك جدع هيك يا فلاح. اقعد عاقل. ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك يا ست الكل. نعم. يسعد صباحك يا ست هن. يسعد صباحك.
0: صباح الورد.
3: انتوا صبحتوا منورين البرنامج بإجابه كل فعاله ما شاء الله عنكم. الله يرحم امك ويرحم امي ويرحم امواتنا وامواتكم واخوي الشهيد رجل الدعوه وموسى سعيد وكل الشهداء يا رب العالمين. الله يرحمهم ويرحم عمي اميره برضو. الله يرحمه يا رب العالمين.
0: الله يرحمه
3: عمي الشهيد يا رب.
0: الله
3: العالمين الله يرحمهم جميعا يا رب. الشغل دائما في المحلات اهون واحسن وارقي. بخفف عبء على حاله، بيوجع الشراسه مع الدور، بتم نفسيته حلوه وبتم يشتغل وما شاء الله عنه. لما يكون قاعد في الدار بيكون زي النسوان قاعد. يعني مش قاعد لايق لشب ما شاء الله يكون عنه. يعني تحكي لك نهفة عن عماد النجار.
0: احكي لي.
3: مرة طلعت انوية على رام الله ايه شغلة بدير ببوال. انا قلت للوقت كتير معنا ايش رأيك نروح نحضر هالمؤتمر لاتحاد المواطنين. بقول لي يلا روح. انا بتعرف دايما اللي بيحضر مؤتمر بعطوه دفتر وقلم عشان يكتب ملاحظات او يسمع ملاحظات. هلا بقول له جيب لي دفتر وقلم. قام جاب لي كل الدفاتر اللي هم قدام الناس. ما خليش ولا شيء. بقول شايف العمل ما احلى. والله يسعد صباحك. صباح
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صباح الخير. 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

وحشة أميرة. شوفي شوفي يعني ولا لا أسعقتيني يعني. حطي حطي أغاني عقدي يعني برضو التفاعل. صباح الخير لمين بدي أقولها؟ لأم أيمن طه، يسعد صباحكم صبايا، صباح الورد. أم عامر، صباح الورد والياسمين. أبو علي بيقول صباحكم بكل خير. طبعا المكتب أفضل لأنه بالبيت عندنا مهندسين بيزيدوا. ويوسف بيقول عبد الله بيفتري عليه الأنغام، هو طلب أغنية وقال بيمون على أم سعد لأنه برنامج أميرة بيكون بوقت دوامه فصعب إنه يشوفه. لا يهمك، مش مشكلة، إحنا هيك إيش بيقولوها منمزح يعني. خلص أحددي موقفك، بطلع لي ولا ما أعيدهاش؟ قالت بطلع لي بس ما أعيدهاش كتير. حور، يسعد صباحكم، صباح الورد. وعبير، صباح الخير. نجاة، يسعد صباحكم وصباح الحلوين اللي منورين. العمل من المكتب بيتيح تواصل أفضل، بيعمل على بناء علاقات قوية مع الفريق، بس العمل من البيت بيوفر الوقت والجهد، بيزيد التركيز. الاختيار الأفضل إنه نعمل يعني بالجهتين للواحد يقدر يقيم أدائه، سواء أنه من المكتب مين أفضل، سواء من المكتب أو من البيت. يسعد صباحكم، صباح الورد، أهلا وسهلا.

0: صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: دقيقة
0: خدي راحتك.
1: يعني ضاغطيني
0: معلش.

يعني عم بتباغتيني بس يعني انت اللي بتعرفي شو بعمل يعني بتسامحيني عرفتي. فصباح الخيرات. كمان يوسف كان بيقول لي أماني يا أنغام تصبحي على عبد الله وعبادة وحازم وأبو مصعب وأبو العهد وأبو عماد وقاسم كلهم زينة شباب نابلس. جاهز يا يوسف. معدنان يسأل صباحكم. حور طبعا العمل من مكان العمل أفضل. بتغيروا جو بتأكدن ومنغير جو. أريج بتقول يا ريت لو يكون برنامج أميرة ساعة ونص كتير سريعة ساعة أو لو ثلاث أيام بالأسبوع. منكم لأميرة. صباح الخيرات على 2 3 7 9 1 2 3 7 9 1 2 3 4. شو هاد؟ خصمة عليك. إذا مستمعين أصبر شوي. أنت عارف شو سؤال الحلقة لليوم بيقول لو كان عندك خيار انك انت بتشتغل من البيت وخيار انك تشتغل من المكتب، يعني وظيفتك بتسمح لك يكون عندك هدول الخيارين، شو بتختار وليش؟

0: يا صباح الخير على 2 3 7 9 1 3 4، وكمان مثل ما بنقول دايما يا أنغام طول بالك، هاي بلادك أكيد يا عبد الله، يعني بالذات بعض الأشخاص يعني لازم يضلهم طولين بالهم وطفين المرارة، الله يسامحك. بس أميرة عبير بتقولك أبدعت اليوم، صح والله، وأنا مصدومة. هي صح يعني أغنيها حلوة بس بتحط أغاني على قدها، هي مش على قد.
1: أنا ملحقة كل الأجيال
0: والله، إنك قدعة سكرة. طب ستنا أميرة، لو خيروك ما بين تشتغلي من غير ما أكمل السؤال، من البيت بتقولكم؟
1: أنا حدا بيتوتي، مش عشان الشغل يعني، كل شيء بالبيت، بيت بيت يعني.
0: بيتك إلزم بيتك.
1: أنا بحب البيت.
0: 2 3 7 9 1 2 3 4، إيش مالي أنا؟
1: 2 3 7 9 1 4 3.
0: أنت أنغام بتلمحي على أميرة شكلك. آه بالضبط، شاطر عبد الله، أنت هيك باغتني. بعدين بقول لك على إنه إحنا قاعدين بالبلاد و يعني في أشخاص يعني مستحيل يطلعوا برا البلد، فأنا بلمح عليكي يعني أكيد. مثلاً يعني لو خيروك تشتغلوا بين البيت بالبيت ولا بالشغل، شو بتختاروا؟ من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفن.

0: يعني أنا مش عارفة بعد هذا التعليق، يعني شو يا عبد الله؟ حكي أوله بس، اللهم سفري على هولندا نغير جو، في أمستردام شهرين زمان بنرجع للبلاد بنفسية جديدة وإحنا جداد، كل شيء جديد، بلكي رجعنا وكانت كل الأزمات مخلصة يعني مثلاً، والباقي عند عبد الله. على إذا مستمعينا الكرام فوتني بالحيط، مستمعينا الكرام لو يستحق لكم يعني طبيعة شغلك بسمح لك إنك تختار إما تشتغل بمكان عملك أو إنك تشتغل بالبيت، شو رح تختار وليش؟ من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك وعلى 2379143.
1: بالنسبة لي لا لا لا يا حبيبتي تطمني الجواب عندي تلاقيه، لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي.

ما شاء الله ما شاء الله. يوسف بيقول ما انا عارفه يا يوسف، ملاحظه انه مش من نابلس، من عصيره. والله ابعد من عصيره ما راح اوصل انا الصراحه. تفضلي. قال بيقول يا ربي عبد الله، لا احنا قاعدين بالبلاد بنابلس تحديدا، ومش متحركين. وانتوا قولوها فيش بعد ايش يا اميره، وشو كمان وكمان. احسنتي، برافو عليكي. شكرا عبد الله، شكرا. يعني انا فخوره فيك الصراحه. هشام يسعد صباحكم انغام واميره طاقم راديو حياه. اكيد الشغل احلى، لانه الشغل عباده، الشغل هو حياه. اكيد احنا متفقين، بس يعني لو كان عندك خيار انك تشتغل بالبيت او بمكان عملك، شو رح تختار؟ اوكي يوسف شفت يا يوسف، شفت، الله يسامحه. عن جد والله كتير جعبالي اطلع على مصر، بس من ورا ما رح اطلع من باب الدار انا. 2 3 7 9 1 3 4 1 4 3. شفت الرقم نسينا واللايف الموجود. احنا اسفين للرقم اللي انا عم بغلط فيه. 2 3 7 9 1 4 3 يا جماعة، 2 3 7 9 1 4 3.

لو يصح لكم مستمعينا الكرام تختاروا انكم تشتغلوا من البيت او تشتغلوا من مكان العمل، شو رح تختاروا وليش؟ يعني شو سبب اختيارك مثلا اذا اخترت مكان العمل ليه رح تختاروا تختاروه، او اذا اخترتوا البيت كمان ليش رح تختاروا البيت؟ على 2379 143.

أبو الجود صباح الخير. بالنسبة للسؤال، أكيد من مكان العمل. ثانيا، عندكم معلومات إذا إجا الديزل ولا لسه؟ وين؟ والله لا أملك المعلومة. معامر أبو غداب بيسعد صباحكم، صباح الوردات. بنسألك يا أبو الجود، وفي حال جديد بنزودكم أكيد بالمعلومة. صباح الخيرات. إذا خيروك بين الشغل والدار، شو راح تختار وليش؟

طبعا صباح الخيرات، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بيأسة. اليوم سؤالنا، بما انه يوسف وعبد الله قلبوا الموضوع على السفرة، لو يصح لكم تسافروا بتسافروا وليش؟ وين؟ مش ليش معروفة يعني. بس غيرت رأيي، قررت احول لسؤال اخر. لو كان عندك خيار تسافر بتسافر وين بتسافر؟ بما انه يوسف وعبد الله عملوني قصة هلا، وين ممكن؟ مصطفى حلاوة بيقول تخيل اسعاف يشتغل من البيت. والله تركت التخيل لك، تخيل يا ميرا. في ما انا قلت يا مصطفى الله يسامحك، خلص انا قلت في مهن ما بتزبط انه تنشغل من البيت. تخيل دفاع مدني من البيت، طيب يعني او صحافه من البيت، والله بدي اغطي الاجتياح وانا على شو اسمه على سطوح الدار مثلا. يعني في مهن ما بتزبط، بس في مهن انت يعني هي بتزبط انك انت تشتغلها من البيت، مثل اللي بيشتغلوا برمجه مثلا، ماسكين صفحات الاونلاين، اللي عندهم مشاريعهم اونلاين. المدرسين عم بيشتغلوا من البيت يا مصطفى مثلا، يعني ف بوقت من اوقات كورونا انا اشتغلت لي اكم من لقاء من الدار يعني عزوم، صح كان بفرفة الروح. بس يلا، عبادة بيقول إذا صحت له سفرة بسافر عند يوسف، يعني منيح على الإمارات. يعني بما أنه سؤال الحلقة لليوم مستمعينا الكرام أو بجانب سؤال حلقتنا، لو في مجال لسفرة أو لو يزبط معك وتسافر، هل راح تسافر وشو المكان اللي راح تختاره أو وين ممكن تروح؟

0: هات نشوف العالم وين تسافر. وينك تسافري يا أميرة؟ طيب عبير. أيوة.
1: خدمات بيحكوا زيرو البلد اللي بتخدم غالية. فبحب أروح مصر وبحب أروح لبنان. أما إذا إشي يعني
0: مصر ولبنان.
1: أما إذا مش إشي عربي.
0: إذا مش إشي عربي.
1: بحب أروح اليونان.
0: على اليونان. حلو. عبير بتقولك حابة تسافر على سوريا.
1: كتير عم بنزل منشورات فيها زم مش منيح السفر عليها هلا.
0: خليك جدع عبد الله أنا بقول. أقعد عاقل. عشان تخلص الحلقة على خير يا عبد الله. هو بيقول أكيد أكيد برحلة طالعة أنغام فيها على مصر عشان شوف جمال مصر. هو في بعد مصر. أنت كملي بس التعليق. شوف إيش كتب لي حضرة جنابه. خلي قاعد عاقل. خليك جدع. حرام عليك. في بعد مصر وجمال مصر والأهرامات بمصر والحياة الحلوة في مصر. صباح الورد. لو كان عندك خيار تسافر وين ممكن تسافر وليش بتختار هذا المكان من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك وعلى 2379143. باغتك عندي مشكلة كبيرة.

يوسف بسافر إلى نابلس، ميت وردة والله، والله بتنور البلاد نور. هي بتطلع عمرة، ما في أحلى من هيك مكان، راحة نفسية والله. الله يسعد لي صباحك يا نور. إذن نقلب على السؤال الثاني مستمعينا الكرام، لو يصح لكم تسافروا، هل بتسافر ووين؟ يعني شو المكان اللي راح تختاره من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك؟ وأكيد نسمع أصواتكم على 2379 143.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد هالصباح يا انغام. شباك 10 بصبح عليك.
0: لا اله الا الله، لا اله الا الله، حسبي الله بس.
1: حسبي الله بكل من تجبر
0: عن جد. اه والله يعني
1: اه والله.
0: وين وين حابب تسافر؟
1: شوفي للامانه احلى شيء، احلى خطوه عملتيها بتغيير سؤالك.
0: يعني صح،
1: السؤال الاول نوعا ما هيك،
0: ما انا بدي اسارحكم مسارحه. ليش انا غيرت السؤال؟ تعرف هذا، انت لما حدا بيكون مثلا بده اياك طلب ويجي في المكان ويقول لك بطلت اطلع، انا هيك الضيوف عملوا فيي هلا.
1: هلا فعليا شوفي، يعني سؤال مش ممل، سؤال ليس له جواب عند الجميع.
0: نعم صحيح. اه اميره الضيفين، ف نتحمل يعني بعد كمان ساعه.
1: يعني انا واحد من الناس، شو بصير شوفير فرشه بدل شوفير
0: بالضبط. مزبوط،
1: وحكينا لك اذا في مصاري تيجي وانا في البيت موافق مش فارقه.
0: طب هلا وين بدك تسافر المهم؟
1: هلا المهم السفره اذا دوله عربيه اكيد لبنان الحب والعشق.
0: اه حلو لبنان.
1: يعني انا اساسا من مواليد بعلبه.
0: اه
1: واذا دوله اوروبيه اكيد اكيد اكيد اكيد هولندا، الانستردام تحديدا.
0: حلو حلو،
1: هاي العشق من الطفوله يعني.
0: طب امتى النيه ان شاء الله؟
1: هلا النيه موجوده، بس اذا بتساعديني عند الجسر الملك حسام حبيب الشعر.
0: اه
1: بنعزمه على الله يدنبن دوره. شو
0: ماشي عبد الله، نتلاقى ان شاء الله.
1: الموضوع صعب، ايش نعمل؟ كنت اسافر اروح واجي براحتي، فجاه واحده صارت صعبه. ليه بعرف؟
0: مش عارفه والله. ابصر ابصر، الله يسامحك.
1: الله اعلى واعلم، اذا لك واسطه ثقيله تدبرينا فيها بالكم.
0: ان شاء الله، الله كريم، جاب لي بحض نعنع خلص.
1: اه باي لحظه بتسمعي بصير احضركم من برا البلد مغتربين.
0: يا رب ان شاء الله ان شاء الله.
1: بيني وبين يوسف، يوسف بيجي مطرحي هون وانا بروح مطرح.
0: احنا بحاجه لتبديل بعض الشفتات والله. انا اتفق الصراحه.
1: هلا انا متفق انه يوسف يجي مطرحي، مش مشكله. حاليا اول واحد انا، اجرب علي.
0: خلص ماشي،
1: خلوني انا فقر التجارب عمي بهالموضوع.
0: يعني لا سلامه قيمتك، بس احنا حابين برضه انك انت تطلع وتغير جو، تشوف لنا هيك الاوضاع خارج نابلس.
1: هلا راح احكي لكم، اكيد الاوضاع سيئه وحتى لو كانت.
0: اه طبعا عشان نفسيتنا برضه، انت ترفهت واحنا بعدنا لا.
1: وانا بدي اطلع على هولندا مثلا واحكي لكم منيحة عشان ارجع اشوف اهل نابلس في هولندا.
0: تخيل كل البلد عندك.
1: يعني امبارح زي حج معي بالتاكسي بحكي له والله يا حج زعبالي اطلع على كندا وهيك، وزهقت اهل الخله وزعبالي اغير وجوه. اللي بتقول لي بسمعك لا يا خالتي، كلهم بدي انفشك كندا
0: مثلا.
1: مثلا يا حج معناته خلينا بالخله هون غمضه.
0: عن جد احسن من اللي ما بتعرفه.
1: بالضبط. المهم لبنان وهولندا هم العشاء.
0: يلا ان شاء الله بنشوفك فيهم.
1: ومصر حلوه، بس مصر 120 مليون نسمه طالعه.
0: وقفت على هالنسم الجديد اللي طالعه يعني.
1: والله كتار كتار يا نغام.
0: اغير رايي يعني خلاص.
1: والله شوفي حلوه مصر، غيريش رايك. شرم الشيخ تحديدا واسكندريه تحديدا
0: شفت جميله. يعني مصر
1: شوارعها حلوه و نظيفة ومرتبة.
0: يا مصر بتعمليها ازاي؟ اه شو لا حول ولا قوة الا
1: بالله. لا والله اسمعي حبيب الملايين.
0: تكل على الله، خليك جدع عبد الله.
1: يعطيكم الف الف عافية.
0: سعد صباحك.
1: أوروبا.
0: امين امين امين يا الله. سعد صباحك. يوسف طبعا عم بيقول انه موافق على التبديل، بس فيش توصيل يعني. هون يعني بعدين على فش بعد هواها. يا جماعة الخير بتحرجوني قاعدين. سام على أي منطقة لا يوجد فيها أي مخلوق بيحكي عربي. مريح راسه سام، تعجبني اختياراته. مصطفى أي بلاد فيها شتاء وبرد وفلوس كتير. ما أزبط من مصاري أقول فلوس كتير. مش في أغنية فيها فلوس كتير؟ مبلا لا مش هاي، مش تبعت اسكندر. لا هلا بحاول اتذكر لك اكثر من هيك يعني. طيب ماشي. صباح الوردات على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. لو كان عندك خيار انك تسافر برا البلاد، وين ممكن تسافر وليه اخترت هاي المنطقه؟

0: بحاول أتذكر. بحسها مصرية أنا الأغنية. يلا أشوف. لا شو كنت بدي أسمع أنا أول ما أجيت قلت لك بدي أسمع إشي. يا ربي أنا أعاني من زهايمر. أيوة وحشة. سلطان كان السلطان يعني كان السؤال مش بمحله شكله، ولا أنا جربت أغير. يلا بعد تغيير السؤال بيقول لي سلطان هلأ منشارك 100 وردة. الاتصال يتحملنا نقرأ تعليق سلطان. أهلا وسهلا يا سلطان. أولا بده يلفت نظري يا أنغام بالنسبة لمصر. أيوة مالها مصر، بيحكوا مصر أم الدنيا، وبصراحة مصر ما فيها إشي حلو. هو زار الأهرامات وأبو الهول، وبعدين وبعدين اللي بده ينبسط بمصر لازم يكون انه من رواد المنتجعات والملاهي فقط، حتى اكل زي الناس ما فيها بمصر. بدك تقضيها على المطاعم اللبنانية واسعارها نار، او تاكل معكرونة زاكل معكرونة. بس انا بآمن بفكرة معينة، انت لما بدك تروح على مكان ما تقول انا بكره وبكره وبكره، عشان المكان اللي انت رايح عليه يحبك اكتر، تفضلوا الفلسفة. يعني كل الناس بتحكي عن الاكل بمصر مش زاكي، بس لانك انت ماخذ هاي الفكرة ان الاكل مش زاكي، شو بعرفك؟ بلكي اكلت الاكل وعجبك، فاعطي مجال لحرية التجربة. يوسف وانا اسافر على مصر من ورا عبد الله، ما رح اسافر وانا مستعدي اكل اللي بياكلوا. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير إليك وليوسف.
0: نابلس مثلا عند الحاج أم الدنيا، يعني ما عنده خيار.
1: وبعدين اللي ما إله بيعطي وما إله بيجيب.
0: الله عليك.
1: نابلس أم الدنيا.
0: نعم.
1: عصيرة حلوة كمان، حلوة كثير عصيرة.
0: بتجنن.
1: تل الأمر بنروح عليها بتجنن. أنا والله إذا بدك تدغري والله ما بحب أطلع من هالبلاد.
0: أيوة.
1: بس أنا حابب إني أروح على سوريا، عندما صرنا بدنا نروح على سوريا. حرمونا الله يحرمهم.
0: شو قصتكم على سوريا؟ ليك الكل حابب يروح على سوريا.
1: والله اصحاب كثير طلعوا واختي طلعت علادية ومناظر حلوه بتجنن والله. مش عارف لسوريا
0: حلو.
1: هنا مصر ام الدنيا ام الدنيا، ما اختلفناش. بس سوريا والله حسب اللي راحوا وشافوا بكثره راحوا بقول لك سوريا حلوه. بس احنا عاد انعشناهم، احنا لما اعطيناهم فلوس وطلعنا عندهم كثير أنا عشناهم.
0: أيوة.
1: صاروا إيش؟ صاروا مش راضين يستقبلون هذول الرئيس اللي إجا قاعد جديد.
0: لا لا تركون.
1: صار بده فيزا وبده مش عارف.
0: أيوة.
1: هذا يكفلغ من هناك. طب خلي الناس تروح ترفع عن حاله. وبيعبوا لكم مصاري يا سوريا. اسأل الختيار بمصعب.
0: خلص.
1: يا رب مصعب.
0: وهم خسرانين. خسرانين تواجدنا عندهم.
1: طبعا والله خسرانين. وأنا بحب دائما وأبدا دائما بقول على جنوب أفريقيا.
0: بارك.
1: بحب أطلع على جنوب، لا اليوم بكرة إن شاء الله لو الله يفتح لي المجال إلا أطلع على جنوب أفريقيا.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا
1: حازم. ويسعد صباحك يا حازم ولمؤيد جود الله ولكل الشباب اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع. نقول له نهاركم سعيد بالصلاة على النبي
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: صباح الخير للحاج أمي محمد النابلسي، زمان ما طلع سمعنا صوت، ان شاء الله تكون بصحه جيده.
0: الحمد لله بالف خير ان شاء الله.
1: الله يسعد كمان ولكم لجميع المستمعين.
0: يا اهلا وسهلا.
1: حلاوه كمان نقول صباح الخير للاستاذ حلاوه على خط المخفيه، احلى حلاوه فيك يا بلح.
0: يسعد صباحكم
1: حبيبي.
0: اهلا صباح الورد من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة، وكمان مستمعينا الكرام على 2379143. لو عندك خيار تسافر برا البلاد وين ممكن تروح؟ سام بيقول لي اقول للنجار انه سوريا لغت الفيزا هلا بتطلع ترانزيت. وين سدي جاوبكم على هذا السؤال؟ يعني اكثر حدا بسافر سدي. اللهم لا حسد، بلاش يفكرني بيحسدوا بعدين. مصطفى بيقول هكذية المصري للعمومي فقط. خالد صباح الخير. لا الاغاني بتنطلب ببرنامج اميرة من الساعة 3 للساعة 4 كل 2 و4. أنا سيسعد صباحكم. بالنسبة للسفر قاعد بيقنع الشباب على تايلاند وبقولوا مش حلوة
2: تايلاند.
0: الأكل فيها مش زاكي بي... موزنبيق سام مثلا بحبوا سوريا وجه فقر عندهم الكهرباء قاطعة وفنادق تعبانة. يلا حلوة سوريا بالضال.

0: بسرح وتوه في الذكريات وبعيش حياة وهي اللي فات.
1: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباح يوم بيوم. صباح الخير اكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس ام. العبد بتقول ما في اطيب من اكلات فلسطين سوريا ولبنان. صباح الخير يا ام العبد، اهلا وسهلا. لو كان عندك خيار انك تسافر، مش هجرة، سفرة هيك تغير جو شمت هوا، وين ممكن وليش بتختار هذا المكان؟

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخيرات يا مرام.
0: اهلين يا حازم.
1: يسعد صباحك.
0: يا صباح الفل. شو الاخبار؟
1: والله على الجريده.
0: يلا ممتاز.
1: ايش اخبار؟
0: لا يوجد شيء جديد.
1: الله يرحمه ويرحمه. بعدين عندكم الاخبار كلها انتم. احنا بناخذ اخبارنا منكم.
0: الله يسعد لي صباحك. والله صافي وافي الحمد لله. رواق.
1: بس رواق. الله يهدي الناس.
0: امين امين.
1: بدنا نصبح عليكم ونصبح على عبد الله الهام وعلى كل مستمعين راضي حياه وطاقم راضي حياه اكيد.
0: الله يسعد لي صباحك يا حازم.
1: هلا سمعت شقين كان في للسؤال مش شق واحد.
0: الشق الاول لو كان عندك خيار انك تشتغل من يعني مكان عملك او شغلتك وظيفتك تسمح لك انك تشتغل من البيت، بتختار تداوم من البيت ولا بتضلك بمقر العمل؟
1: صح لنا اشتغلش بالمرة تكون
0: ما مثلا. فقمت انا غيرت السؤال وقلت لو في مجال لتسافر لأي مكان شو المكان اللي راح تسافر عليه وليش؟ مش هجرة شمت هوا.
1: شمت هوا ولا استقرار معيشي يعني لفترة معينة؟
0: انت شو حابب؟
1: والله شوف يعني اي حاجة بأي حتة.
0: اي حاجة مصري يعني خلص قلبنا مصر.
1: لا
0: هلا
1: بدنا فيها مصر نخمن عندنا مصر اكيد مش على دولة عربية. يعني ممكن تروحي اذا راي عبد الله بقول البقر الهولندي النيش داكي والجبنة واللبن الهولندية وخضارها هولندا حلوة هولندا.
0: اها حلو تروحها مع عبد الله يعني.
1: امستردام ولا مش هو نفسه يطلع امستردام من ايام ما حضر فيلم محمد هنيدي حمام في امستردام. بذكر الحياة وردية عبد الله كل يوم بقول لي نفسي أهاجر ولك أقعد يا عمي. قال لا فخلص على هولندا.
0: هولندا منيحة هولندا.
1: حلوة بلد حلوة هولندا ورومانيا حلوة. بس فقراويات يعني الثنتين مش.
0: طب شو استفدنا؟
1: بس اللهم انك يعني تحس بقيمة البني آدم بتعيش كإنسان بتحسي حالك إنسان في حقوق في هاي بلد فيها السلم يعني رايق. هون أجل لك الله وأجل لك سامعين بشوي واحد منزل ستوري على الفيس حمارين بنطحوا بعيد
0: مثلا
1: كاتب حتى الحمير في البلد مش طايقة بعيد.
0: شايف انت محدش طايق التاني.
1: في يعني كمان نكتة هلأ قرأناها بقول لك لاقيين مومياء ولا لاقيين جثة.
0: شفت هذا الخبر؟
1: شفته قرأته هذا بتيجي البنزين صحوني
0: مثلا يعني.
1: شوف كيف الاستخفاف عندنا.
0: شو نعمل يا حازم؟
1: الله يفرجها يا رب. ولا من الله يسامحها النقاطة خلت اليوم اضراب كان رحنا عشبه مثلا
0: كان انا ما داومت. بس حازم
1: كمان انت كان ارتحت
0: يعني بالك
1: مثلا.
0: وجهة نظر برضه والله كل الاحترام شكرا.
1: الله يهدي البال ويفرجها على العباد هو يرجع على البنزين ويرجع على الديزل بانتظام وبدناش شيء
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يعني ما بعد الضيق الا الفرج الا ما تفرج.
1: والله شوفي في يعني صديق لي ما شاء الله عنه حكيم بقول له هذيك اليوم ما بعد الضيق الا الفرج. لو بقول له والله اني يعني الي عايش 70 80 سنه ما بعد الضيق الا الخوازيق.
0: لا ان شاء الله الا ما تفرج يا حازم.
1: لا ان شاء الله انها تفرج وربنا يبدل الحال باحسن. واكيد اكيد اكيد احنا كلنا همنا اقل ووضعنا احسن من اللي بنى فيلا ونسي يعمل فيها ملعب للريشه.
0: والله
1: الله يعطيكم الف عافيه.
0: اهلا سعد صباح. يا هلا ام كرم صباح الورد والفل. عبير بتقول حلاوة سوريا بتراثها القديم بناسها الطيبين يعني بنتحمل يومين زيارة. الحج عماد أنغام صباح الخير بده يصبح على ابن بنت ابن عدي النجار وصباح الخير وبصبح على أمين أبو وردة وأمين أبو سمرة كمان بنقول يسعد صباحه لأمين ابن بنته الثانية وصباحكم فل الفل. أهلا يا حج على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طبعا مستمعينا الكرام مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياه دوت بي اس.
1: انا كلمه تنفست عم بتنشئ.

0: صباح الخير لأم عدي نصار. صباح الورد يا أم عدي، أهلا وسهلا فيكي. طبعا إحنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. كان عندنا خيارين السؤال. أول سؤال هو لو يعني خيرت بين العمل من المنزل أو من المكتب أو من مكان عملك، يعني أو من مقر عملك، شو رح تختار وليش؟ وسؤالنا الثاني لو يعني في خيرت برضو أنك أنت تسافر شمت هوا، خلينا نحكي وين ممكن تختار وليش اخترت هذا المكان؟
1: معلش
0: حطي
1: بس هي شوي كئيبة.
0: ليش طيب بدك تكئبينا؟
1: خلص
0: اذا انت بتحبيها كلنا نحبها معك.
1: كثير حلوة، طب نسمعها يعني رجاء.
0: يلا

0: ايش هاي بالضبط يعني؟
1: يعني
0: انت بتحبيها؟ المهم خلص اذا انت بتحبيها احنا موافقين. موافقين. شو كمان حابه تسمعينا؟ لا بس هي هيك يعني هيك هذا السؤال بريء.
1: لا يعني اذا طلع معي لا بحط لك بس حاليا.
0: طيب
1: يلا.
0: يا
1: الله اكيد تعرفي هاي الاغنيه.
0: اميره هلا اجت بمود تبديل تبديل شتات الاغاني هلا.
1: هاي برضه مش فرفوشه يعني.
0: يلا

طيب أريج بتقول هي لو بدها تسافر بتسافر هجرة مش شمت هوا، وبتختار سويسرا، النرويج، اليونان، السويد. لا مش طالبة مش طالبة ولا إشي. أريج الأغنية اللي قبل هاي بيقول لك عبد الله يا عيني على جمال الأغنية، أول مرة أسمعها الصراحة أنا العراقية. أول مرة. صباح الخير على 2379-1-4-3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

مكرم مع السعودية عمرة إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يطعمنا إياها للجميع. عبير سمعونا أغنية لسوريا الشام العتيقة. إحنا يا عبورة اتفقنا إنه لا، لأنه ما حطينا لحدا، يعني بدك تسامحينا اليوم عند أميرة. أميرة ما تنسيهم من الساعة 3 للساعة 4، حقك علينا يا عبير. صباح الخيرات.

خلينا نروح للفاصل. خلينا نروح للفاصل، واكيد بعد الفاصل بنرجع بنكمل بفقرات البرنامج. اريج بتقول هي مش راح تهاجر عليهم كلهم. ما انا عارفه، بس يعني هي كان عالتقاله انت مختاري. يلا احنا مختارين برضو. صباح الورد يا اريج. نروح للفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل ما تبقى من البرنامج. خليكم معنا.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
2: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس،

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي.أس.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم اليوم مع الدكتور اكرم سعاده. اليوم رح نحكي عن المكيف والبوزه، هدول التنين اذا اجتمعوا مع بعض هل بيسببوا الامراض فعليا ولا لا، وشو في امراض مثلا ممكن يسببها المكيف. تفاصيل كثيره رح نناقشها اليوم مع الدكتور اكرم. صباح الورد.
1: صباح الخيرات لك ولاميره ولكل المستمعين.
0: كيف اصبحت؟
1: اصبحنا صباح الملك لله
0: دائما وابدا. الحمد لله. دكتورنا اكيد بتسمع هذا السؤال، هل المكيف والبوزه بسبب المرض؟
1: هلا هو مش الفكره انه يجتمعوا، ما هم هيك لازم يجتمعوا. هسه اسمع احنا كيف يعني، بتعرفي احيانا يعني نتيجه معتقدات خاطئه نضطر يعني نعذب حالنا ونحرم اطفالنا من شغلات ما الهاش داعي. فمشان هيك اليوم حبينا احنا ننوه للموضوع، لانه بتجد كثير والله بيجي عندي اباء بكل مشان الله احكي معها مع الام، انت يا رجل ذبنا يعني في الاخر
0: فاعنا شوب
1: لانه عندهم بيبي وخايفين يشغلوا المكيف. هسا احنا خلينا نتفق على شغله يعني. هي درجه الحراره الموجوده حاليا تطاق؟
0: لا
1: مش معقول يعني، حتى في كل الاماكن بتعرف يعني حتى الاماكن الجبليه كمان في النهار لا تطاق.
0: شوب
1: فعلا بدها وسيله تبريد.
0: نعم.
1: نخفف الحراره اللي موجوده على الاطفال. فاحنا بعض المعتقدات الباليه اللي هم بيعتقدوا انه المكيف يعني بضر الطفل او بمرض الطفل، هلا هاي مخلت الناس انه تعذب حالها يعني. هم عندهم امكانيه انهم يبردوا يعني.

0: في الآخر. هلا أول شغلة بدنا نطرحها على الأمهات، أنت وين ولدتي؟ بغرفة ولادة. غرفة الولادة شخصياً فيها مكيف ولا مش فيها مكيف؟
1: أكيد فيها مكيف.
0: بس أنت بتعرف أصلاً معظم غرف الولادة بتحسيهم عليهم مش شباك جايين مضبضبين، فبالتالي عليهم مكيف. مرضى الولد ما مرضش الولد. هسا إحنا وين المشكلة؟ الطفل سبحان الله بنشغل التكييف، صرنا تقريباً شهرين مشغلين التكييف، مرض اليوم وإحنا صرنا شغلين مشغلين التكييف.
1: أكيد مش التكييف.
0: هلا اتهمنا التكييف. طب عم بزبطش. هسا إحنا لا شك انه بعض الاطفال حساسين، يعني مثلا في اطفال مثلا بتقول لك الام والله كل ما يتعرض لمكيب بمرض. حاله ثانيه صارت حاله خاصه. اوكي هون تعرضيهوش للبروده، يعني في كثير في بعض الاطفال هيك عندهم حساسيه زايده
1: من الهواء من المكيف
0: من البرودة، من يعني البرد، تقلب اللي هي تقلبات الطقس يعني. يعني مثلا بتصدف ام بتقول لك والله انا اصلا في بيتي ما بشغلش، بروح عند اهلي مشغلين بمرض، بروح عند رحمه مشغلين بمرض. اوكي طب هلا البوزه مثلا الطفل انت عندك بيجي ماكل بوزه من اول الصيف يمكن مثلا 30 40 مره، تمام؟ مو مبالغه، الاطفال باكله كل يوم. يعني بتصير طيب اليوم اكل بوزه مرض، بتهم البوزه، طب ما اكل 30 مره. هلا في مصطلح عندنا اسمه حساسيه المثلجات. حساسيه المثلجات اللي الطفل كل ما ياكل بوزه او بارد اسكيمو او حتى مي بارده، تمام، او حتى اكل بارد بمرض. يعني بصير عنده احتقان في حلقه، مش شرط حراره وكذا كذا. هلا هذا هو عنده حساسيه من الموضوع، فبعطيهوش. طب طفل ثاني بياكل وفيش مشكله. هلا احنا مش مع انه الطفل ياكل بوزه كثير مشان ننوه يعني،
1: أكيد.
0: بس ليش احرم الطفل من إشي يعني في الاخر؟ حتى البوزه في بوزه صحيه، يعني مثلا البوزه ما هي حليب شوكولاته. هلا لو اكل مثلا مرتين بالاسبوع صحتين عافيه، مشان ما يصيرش سمنه، مشان ما ياخذش سكر زياده.
1: بس انه عادي ياكل
0: بس
1: بوزه،
0: بس ليش احرم الطفل منها؟ فالبوزه، المثلجات، المي الباردة فعليا لا غير ليست مسبب للمرض، وإن مرض الطفل بكون مصادفة إذا كان الطفل ماخذها عدة مرات في اليوم، بس إحنا ننظمها من باب تنظيم غذاء الطفل. فما في داعي نحرم الطفل. ماشي. هلأ نرجع للمكيف اللي هو الأهم. هلأ إحنا درجة الحرارة المثالية للجو اللي بنعيشه 23 ل 25 درجة مئوية. هلأ هذا اللي هو بنحكي عن درجة حرارة الغرفة، يعني انسى المكيف. الغرفة بدها تكون هيك. احنا معظم الناس ما عندوش ميزان حرارة في البيت اللي يقيس درجة حرارة الغرفة، فبركن على المكيف. هلا صدقيني من اللي بنشوفه معظم المكيفات مش صح. يعني في ناس بقول لك والله حاطه انا على 27 وثلج. السنسور غلط. سنسور المكيف
1: تمام.
0: المكيف انت شو ما حطيت درجة حرارته هو ما بيعطي هواء ابرد. الهواء المكيف ثابت، حطيتي على 27 25 23 20 18 هو نفس الهواء. بس الفكره في السنسور انه بوقف الشغل على درجه حراره معينه. انه صارت 24 اللي هي بدي اياها، خلص بضل ثابت عليها، قلت برد بيشتغل، وقفت برد هيك يعني. المكيف فاحنا بدنا نحطه على درجه حراره اللي تكون لطيفه، يعني اللي متقبل
1: قديش
0: اللي متقبل الاصل تكون درجه حراره الغرفه 23 ل 25.
1: اذا 23 ل
0: بس ما هو ليش بقول يعني كثير ناس مثلا بتقول لك والله حاطه على 18. هلا الاب بحكي لك طب ما هي يا دوب
1: مبرد.
0: فالفكره هون ننتبه انه احنا بدنا جو مثالي لطيف لنا، بالتالي يكون لطيف للولد. يعني مش ما هو في ناس بحبوا البروده الكبار مثلا، بتشوف الغرفه ثلج يعني،
1: صح.
0: مثلا بفوتوا بقشعر يعني. هلا بدناش هيك. بالمقابل بدناش برضو الغرفة تكون نار، لأنه كمان يعني الشوب بسبب المرض أكثر من البرودة.
1: صحيح.
0: يعني في الآخر هو يعني لما أعرض الطفل أنا للتعرق ودرجة الحرارة الزايدة، وهذا رح يأثر على مناعة الطفل، على جسم الطفل، ورح يكتسب جراثيم يعني، خصوصا الالتهابات المعوية تكثر في الصيف. فإحنا ما في مشكلة إنه نشغل المكيف لأطفالنا حتى لو كان عندنا مولود جديد عمره يوم. من الملاحظات المهمة انه ما يكون الهواء مباشر على الطفل، يعني حتى احنا بنتضايق يعني برفع
1: الشبكه لفوق، ما هو بدايه شوي احيانا الهواء.
0: والمراوح كمان اذا كان عندنا مروحه في السقف ما هي بتوزع بشكل متعادل، بتحسيها منطقيه. هلا اذا كان عندنا مروحه مثلا مشغله ما فيش مثلا، وعندنا بيبي او طفل صغير في البيت مثلا، انه ما يوصلوش الهواء، يعني اللي يلطف جو الغرفه بس ما يجي عليه. لانه احنا كثير ناس مثلا لما بيجي عليك الهواء بتتضايقي.
1: بالضبط.
0: فانت البيبي انه نتجنب.
1: هل في امراض معينه ممكن يعني البيبي يتاثر فيها بسبب المكيف، مثلا زي الجفاف؟ مش شرط البيبي، حتى احنا جفاف مثلا العين ولا لا؟
0: هلا هذا بترجع لشخص، لا يعني صحة الإنسان،
1: لصحة
0: يعني في كثير ناس بيقول لك أنا مع المكيف حتى بنشف جلدي أو بنشف عيوني.
1: بالضبط. يعني إنه هل بسبب
0: ولا هلا بشكل عام لا. يعني إحنا بشكل عام بدنا نفترضه لا. هلا إذا عندنا حالة خاصة، تعرف أنت ناس، حتى في ناس مثلا تدفئة
1: بتفرفت راحه من الدفى الكتير.
0: حتى في ناس بتصير كح يعني مثلا,
1: او في ناس بتصير تحرش نفس.
0: هذا هو خصوصيه فيه صارت. مشان هيك احنا بنقول يعني ما في إشي بتعمم على الكل, احنا بنحكي رولز عامه. هلا انت في الاخر العصير مفيد ولا مش مفيد؟
1: ده
0: مش مفيد العصير. العصير الطبيعي
1: مفيد. مفيد. فكرت العصير الثاني.
0: العصير الطبيعي مفيد.
1: مفيد.
0: هلا بجوز واحد يتحسس من التفاح.
1: هلا عنده
0: العصير مش مفيد. هلا الفكره انه احنا يعني بدنا نحط الامور الصح. هلا اذا عندي حاله خاصه مش اطبقها على الكل انا. وممنوع الكل يشغل. هلا عندي بيبي والله بتحسس من البروده انا, ولا بتحسس من البوزه. مش كل الاطفال بتحسس من البوزه. وكمان بدنا نركز على شغله احنا في بما اننا بنحكي عن فصل الصيف, الاكثار من السوائل البارده. يعني
1: السوائل. طب دكتور, على سيرة السوائل الباردة, هل هي معتقد؟ في ناس ما بترتوي بالبارد, يعني في ناس ما بتقدر تشرب بارد, في ناس بس تشرب من الحنفية حتى لو كانت
0: يعني مزاجات شخصية. مزاجات شخصية. يعني الحنفية لما تكون سخنة بتمغص. لما تكون هلا لما تكون مثلا درجة حرارتها باردة
1: فاتري
0: هي المعقولة. هلا هي كلمة فاتري يعني صارت
1: تختلف.
0: سخنة يعني كأنها سخنة مايلة للسخونة يعني. تعرف اللي كيف اللي بتغسلي فيها بأريحية الفاتري. بس انت بدك مي باردة مثلا, الحنفية مرار بتنزل مي باردة, بس في هالأيام مثلا في النهار لا بتنزل
1: سخنة.
0: بتنزل يعني للشرب مش منطقية. حتى بتمغص. هلا المي الباردة مش ما بتروي, تروي بالعكس يعني
1: تروي.
0: لا لا طبعا تروي, ما فيش مشكلة يعني فيها.
1: طب قبل ما نختم بشكل عام, اذا المكيف ما بيعمل اي اضرار على الجسم
0: كان في بيبي.
1: بس بيرجع لطبيعه العيل يعني الافراد الموجودين بالعيله او البيبي.
0: بس ذكرت شغله انا اللي بتسالي انه مثلا في ناس بشعر مثلا مع المكيف انه جلده
1: بجف.
0: يا اخي اقول لك شغله, المكيف حطه بكين. يعني هلا ما هو هذا عاده بكون عندك فرد من افراد الاسره, مش كل الاسره. مثلا الام هي مش طايقه المكيف تمام. بتقول لك والله بجفف بشرتي حتى انفي يعني. في ناس مثلا بقول لك والله انفي بجف مع المكيف انا. هلا احنا يعني عندنا 5-6 اعضاء في البيت يعني. هلا الحل البديل له حل يعني. مثلا انت نطفي انفك في بخاخ ماء البحر, شويه بازلين برطبه, كريمات مرطبه, بتنحل المشكله. ما في داعي نحرم كل اهل البيت من المكيف, لانه والله يعني بصراحه الوضع مزعج ومناشده هذا تبعون التكاسي. شغل المكيف له الشعب الله يرضى عليكم
1: يعني. الله يهونها على الجميع. شكرا جزيلا دكتور أكرم لتواجدك معنا. صباح الخيرات. أهلا وسهلا.
0: صباح الورد.

طبعا احنا مكملين معكم بما تبقى من مشوارنا الصباحي لليوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت، واكيد عم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي اس.

امبارح كنت عم بقرأ بتقرير مستمعينا الكرام طبعاً وأمورة، هذا بيقولكم إنه يعني هاي الدراسة اللي كنت عم بقرأ فيها إنه الإفراط في استخدام الإنترنت بيرتبط بارتفاع حالة التوتر عند الإنسان، وبالتالي تتراجع الحالة المزاجية لإله. في دراسة ألمانية جديدة عملوها مؤخرا، من نتائجها أنه الإفراط في استخدام الإنترنت مرتبط بارتفاع مستويات التوتر عند الإنسان، ومع ارتفاع التوتر بالتالي إحنا حالتنا المزاجية بتتدهور، طبعا بجانب أنه أصلا هذا الشخص بيكون مهمل جوانب أخرى بحياته اليومية. وهاي الدراسة بتشير إلى أنه الرغبة الملحة بالاتصال بالإنترنت، إنك أنت طول الوقت ماسك تليفونك على الإنترنت وبتفقد، هو من يعني بيمثل العامل الأبرز اللي بيدفع لاستمرار هذا السلوك. بشكل عام تم إجراء هاي الدراسة أكثر لسه على الأشخاص اللي بيستخدموا الألعاب الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مفرط فيها، أو حتى الأشخاص اللي عندهم إدمان على التسوق من خلال الإنترنت. وتم تصنيف طبعا الفئات لثلاث فئات، منهم استخدام مرضي أو استخدام خلينا نقول يعني محفوف بالخواطر أو غير إشكالي فعليا. وبالتالي بدنا نشير إلى أنه النتائج اللي من ضمنها بيّنتها هاي الدراسة، أنه اللي بيعانوا من أنماط استخدام يعني أكتر حدة للإنترنت اللي هو المرضي خلينا نقول، سجلوا مستويات عالية جدا من التوتر، سجلوا مستويات عالية جدا من سوء الحالة المزاجية. وكمان هاي الدراسة بتقول إنه التوتر اليومي والحالة المزاجية والرغبة باستخدام الإنترنت ممكن إنه يتنبأ بمدة الاستخدام اليومي، يعني قديش أنت بتقعد على الإنترنت، يعني قديش بتقضي وقتك على الإنترنت. وأهم شيء بدنا نقوله إنه يعني بختام هاي الدراسة بدنا ننتبه إنه الإنترنت ممكن إنه يكون مصدر للمتعة أو وسيلة لتخفيف التوتر، بنفس الوقت ممكن يكون هو بيزيد من التوتر، بيعمل مشاكل أو بيرفع الضغط عند البني آدم، بيزيد من سوء الحالة المزاجية. أهم إشي كيف إحنا نستخدم الإنترنت بطريقة إيجابية. باغتك؟ يلا.

0: وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بيعل ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعرف شو انك نسيتيني ورحتي معه
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

0: إنه على راديو حياة 100.8.
1: مركز تحقيق عسقلان. أنشئ سجن عسقلان المركزي في عهد الانتداب البريطاني كمقر لقيادة الجيش البريطاني في عسقلان ومحيطها، وكسرايا لاستقبال الوفود البريطانية الرسمية، وخصص جناح منه كمركز تحقيق وتوقيف للثوار بعد هزيمة عام 1967 وتصاعد المقاومة ضد الاحتلال. افتتح سجن عسقلان المركزي لاستقبال الأسرى الفلسطينيين في بداية عام 1970، وكان الافتتاح الأكثر دموية من خلال ما عرف بعد ذلك بتسمية التشريفة، حيث أن الأسرى كانوا يمرون من وسط طابورين لدرك السجون من البوابة وصولا إلى غرف وزنازين السجن، بينما الهراوات تنهال على كامل أجزاء أجسادهم.
2: لا

0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: لمعرفة اخر الاخبار الحالية.
2: الجرافة الاولى تم احراقها شباب الفلسطيني.
1: انضموا لالاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
4: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
6: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
7: إنها الساعة 12 ظهرا.
8: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 32 درجة مئوية. واصلت قوات الجيش الإسرائيلي تصعيد عملياتها العسكرية في قطاع غزة مع تكثيف القصف واستهداف المناطق السكنية وخيام النازحين ومراكز الإيواء، بالتزامن مع ارتكاب مزيد من الهجمات التي طالت عائلات فلسطينية ونازحين، وذلك منذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق جديد للشروع في المرحلة الثانية من خارطة الطريق. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بتنفيذ عمليات هدم طالت منزلا ومزرعة خيل في قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله إلى جانب منشآت زراعية في محافظة نابلس، فيما تم توزيع إخطارات هدم في منطقة شرق مدينة جنين في إطار استمرار سياسة التضييق على الفلسطينيين ومنع البناء في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملات الاقتحام والمداهمة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات وتفتيش عشرة المنازل وإخضاع مواطنين لتحقيقات ميدانية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية. كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر تموز الماضي 2256 اعتداء بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية في استمرار للتصعيد الميداني وسياسة فرض السيطرة على الأرض. أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقريراً تفصيلياً يوثق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية خلال شهر تموز الماضي، مؤكدة تسجيل 27 اقتحاماً للمسجد الأقصى المبارك إلى جانب منع رفع الأذان 155 وقتاً في الحرم الإبراهيمي الشريف في إطار مسار متصاعد يستهدف حرية العبادة والأماكن المقدسة. كشفت إذاعة كان العبرية صباح اليوم عن ما قامت بوصفه بخطة أعدها مجلس السلام بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة. فرض قرار رئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بالتراجع عن ضربات إيران عن ضرب إيران عفوا إرباكا عسكريا وسياسيا في تل أبيب التي وجدت نفسها في حالة تأهب مكلفة ومستبعدة أيضا تماما من اتخاذ القرار من دون تنسيق مسبق. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، كذلك البذان سالك، سرة سالك، المربعة سالك، بورين أيضا سالك، وبيت فريك سالك، وحاجز دير شرف سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
8: راديو حياة حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
9: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 32 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوعين.

0: الأوضة الجامعية مكانك.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

حياتي باغية واحد يكون دم بارد سكتي نجامة تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لمرة لا بزاف على ترويش.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
0: الساعة الآن 1 ظهرا.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 32 درجة مئوية. واصلت قوات الجيش الإسرائيلي تصعيد عملياتها العسكرية في قطاع غزة مع تكثيف القصف واستهداف المناطق السكنية وخيام النازحين ومراكز الإيواء، بالتزامن مع ارتكاب مزيد من الهجمات التي طالت عائلات فلسطينية ونازحين، وذلك منذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق جديد للشروع في المرحلة الثانية من خارطة الطريق. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بتنفيذ عمليات هدم طالت منزلا ومزرعة خيل في قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله، إلى جانب منشآت زراعية في محافظة نابلس، فيما وزعت إخطارات هدم في منطقة شرق مدينة جنين في إطار استمرار سياسة التضييق على الفلسطينيين ومنع البناء في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملات الاقتحام والمداهمة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات وتفتيش عشرات المنازل وإخضاع مواطنين لتحقيقات ميدانية بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية. كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر تموز الماضي 2256 اعتداء بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، في استمرار للتصعيد الميداني وسياسة فرض السيطرة على الأرض. أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقريرا تفصيليا يوثق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية خلال شهر تموز الماضي، مؤكدة تسجيل 27 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، إلى جانب منع رفع الأذان 155 وقتا في الحرم الإبراهيمي الشريف في إطار مسار متصاعد يستهدف حرية العبادة والأماكن المقدسة. كشفت إذاعة كان العبرية صباح اليوم عن ما قامت بوصفه بخطة أعدها مجلس السلام بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة. فرض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بالتراجع عن ضربات عن ضرب إيران إرباكا عسكريا وسياسيا في تل أبيب، التي وجدت نفسها في حالة تأهب مكلفة ومستبعدة تماما من اتخاذ القرار من دون تنسيق مسبق. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البدان سالك، عورتة سالك، سرة سالك، دير شرف سالك، المربعة سالك، وأيضا بيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 32 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970923822288 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروج.
0: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: الساعة الآن 2 مساء.
3: الأرصاد في درجات الحرارة
4: حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 32 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الاثنين الموافق الثالث من آب للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 33 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يحولون الضفة الغربية إلى ساحة حرب استيطانية. إيران والولايات المتحدة تعودان إلى المسار التفاوضي بعد أسابيع من التصعيد والتهديد. وسموتريتش يطالب نتنياهو بالموافقة على إقامة 3 مستوطنات شمال قطاع غزة. إلى آخر التطورات، أهالي الأسرى في محافظة نابلس يشاركون في وقفة تضامنية مع أبنائهم في اليوم العالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين.

27 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، ونتحدث عن حوالي 155 وقتا في الحرم الإبراهيمي الشريف. كان الاحتلال قد منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف، 195 اقتحموا الحرم الإبراهيمي خلال الشهر الماضي، 3 مساجد تعرضت للإحراق في مسافري الطام، محافظة طولكرم ونابلس أيضا، ومسجد تعرض لاقتحام وتخريب بمرفقاته بمنطقة بيت عمر. هذه حصيلة التضييق على المصلين، وخلال طبعا شهر تموز الماضي نتحدث في الضفة والقدس أيضا.

وقفة تضامنية أيضا مع الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة. نقلا عن وزارة الصحة في قطاع غزة، أدوية السرطان وأمراض الدم تتصدر قائمة العجز الدوائي بنسبة 61%، مما يضع حياة مرضى الأورام أمام خطر الموت نتيجة لتوقف بروتوكولات العلاج الخاصة فيهم. العجز الدوائي وصل أيضا إلى 47%، بينما وصلت نسبة العجز في المستهلكات الطبية في غزة إلى 58%، وارتفعت نسبة النقص في مواد الفحص المخبري لتسجل 85%. قوات الاحتلال تسلم الأهالي إخطارات وقف عمل لمنازل ومنشآت في منطقة خلة الحمص جنوب يطا جنوب الخليل.

والمستوطنون يواصلون أعمال توسعة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي بلدة قبلان جنوب نابلس.

قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر تموز الماضي 2256 اعتداء بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

سعيدا مستمعينا الكرام. وزيرة الخارجية الفلسطينية تتحدث عن قيام الاحتلال بإنشاء 42 بؤرة استيطانية، وهذه البؤر توسعت على حساب الأراضي الزراعية ومناطق الرعي بالضفة. تم التوثيق 45 اعتداء من المستوطنين وقوات الاحتلال على المساجد في الضفة الغربية. الاعتداءات في بلدة تل ليست حوادث فردية، بل هي جزء من حملة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين.

نقلنا عن هيئة البث الإسرائيلية، المدير التنفيذي لمجلس السلام سوف يزور إسرائيل في الأيام المقبلة في إطار المشاورات المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة غزة.

0: إذن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عدوانه شرق مخيم نور الشمس وأجبر مواطنين على إخلاء منازلهم. كانت قوات الاحتلال قد أجبرت اليوم المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق محافظة طولكرم على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية واحتمال وقوع تفجيرات في المنطقة. اقتحم اليوم مستعمرون المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة. المصادر المحلية تحدثت عن أكثر من 181 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأيضا أدوا طقوس تلمودية بحماية طبعا من قوات الاحتلال الإسرائيلي. والاحتلال يقتحم كفر قدوم شرق قلقيلية. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يحولون الضفة الغربية إلى ساحة حرب استيطانية. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: الضفة الغربية في مواجهة اعتداءات متصاعدة ومنسقة بين قوات الاحتلال والمستوطنين، مع توثيق مئات الانتهاكات والهجمات خلال شهر واحد فقط، في ظل مساع إسرائيلية متسارعة لفرض الضم الزاحف. في أحدث الأرقام دققت أرقام جديدة ناقوس الخطر، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 2256 اعتداء نفذه جيش الاحتلال والمستوطنون الشهر الماضي ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم أيضا. وبتفصيل الأرقام، نفذ المستوطنون في يوليو الماضي 798 اعتداء، في حين بلغت حصيلة اعتداءات قوات الاحتلال في الفترة نفسها 1458 اعتداء. بشأن جغرافيا الاعتداءات، فإنها تركزت بشكل أساسي في محافظات رام الله، نابلس وجنين وبيت لحم والخليل، حيث استحوذت هذه المحافظات الخمس على قرابة 47% من الحصيلة الشهرية. مصادرة الأراضي الفلسطينية شكل آخر للاعتداءات المتصاعدة، إذ استولت قوات الاحتلال على نحو 831 دنم من أراضي المواطنين عبر 33 أمرا عسكريا خلال يوليو الماضي، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أيضا. وبشأن محاربة البناء الفلسطيني، نفذت سلطات الاحتلال الشهر الماضي 80 عملية هدم شملت 165 منشأة، من بينها 80 منزلا مأهولا. في يوليو أيضا أشار تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى محاولات المستوطنين إقامة 29 بؤرة استيطانية جديدة غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، ما يتيح السيطرة على مساحات تفوق بكثير الحيز المبني للبؤرة نفسها. الهيئة وثقت أيضا دراسة جهات التخطيط الإسرائيلية خلال شهر واحد نحو 26 مخططا هيكليا لصالح مستوطنات في الضفة وفي شرقي القدس.
0: دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منح الضوء الأخضر الفوري لإقامة 3 مستوطنات جديدة على الحدود الشمالية لقطاع غزة. وقد أكد سموتريتش أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية استراتيجية، الهدف من ذلك هو ترسيخ الوجود الإسرائيلي في المناطق التي تم إخلاؤها سابقا، موضحا أن الإدارة أو أن إدارة الاستيطان التي يترأسها هو سموتريتش أتمت كافة التجهيزات اللازمة للبدء في التأسيس فور صدور القرار الرسمي. هذه الدعوة تأتي في توقيت حساس تترقب فيه المنطقة موقف حكومة الاحتلال من مقترحات دولية لإنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية. إلى الملفات الدولية ونبدأ مع إيران بالبداية. إيران فعليا نفت وجود مفاوضات مع واشنطن ونتحدث عن إجراء مباحثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. إذن بالبداية تتواصل التحركات السياسية لاحتواء التوتر ما بين واشنطن وطهران، وقد نفت الأخيرة مرة أخرى وجود مفاوضات بعدما أعلن ترامب انطلاق المفاوضات بين البلدين الاثنين، فيما أعلنت إيران أنها تبحث مع سلطنة عمان لتأمين ممر عبر مضيق هرمز. ووزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن لا مفاوضات جارية حالياً في الولايات المتحدة. مرة أخرى هي أشارت فقط بمباحثات مع سلطنة عمان حسب ما تحدث وزير الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي، مؤكدا على إجراء المباحثات فقط مع عمان. إلا أنه في سياق آخر هناك تحركات دبلوماسية إقليمية دولية قد تكثفت، هذا يأتي بالتزامن مع تراجع المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في ظل مؤشرات متزايدة على تقدم جهود التهدئة. ولكن كان هناك ضغط من الوسطاء وعدد من الدول الإقليمية لعودة إيران والولايات المتحدة إلى المسار التفاوضي، حتى لو لم تكن هذه المفاوضات بطريقة مباشرة. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
2: بعد أسابيع من التصعيد تعود واشنطن وطهران إلى مسار التفاوض بالتزامن مع تحركات موازية بشأن مضيق هرمز، وسط تباين واضح في رواية الطرفين حول ما سبق هذه المرحلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة ستبدأ الاثنين مفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن الاتصالات الجارية تبحث شكل هذه المفاوضات، وأضاف أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد اتفاق يتعلق بمضيق هرمز. وقال ترامب إن واشنطن كانت تستعد لتنفيذ هجوم على إيران، وصفه بأنه الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية قبل أن يعلق. وأضاف أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبت منه إلغاء العملية، معربا عن أمله في أن تفضي المفاوضات إلى نزع السلاح النووي الإيراني.
3: ما نفعله الآن هو الدخول في محادثات معهم ضمن إطار عمليات تفاوضية. لقد كنا على وشك تنفيذ هجوم كان سيعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وكان من الممكن أن يتسبب في كارثة كبيرة لهم.
2: وبينما تتحدث واشنطن عن انطلاق المفاوضات نفت طهران ذلك، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي. وشدد بقائي أيضا على أن الوضع في مضيق هرمز لن يتغير ما دامت الولايات المتحدة تواصل عدوانها وحصارها البحري. وفي السياق نفسه أكد أن المفاوضات مع مسقط وصلت إلى مراحلها النهائية للتفاهم بشأن مسار يضمن سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز.
4: لا نجري حاليا أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. مفاوضتنا مع سلطنة عمان تهدف إلى تأمين المرور عبر مضيق هرمز.
2: وبالتوازي مع ذلك أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن وسطاء يعملون على إحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، وأوضح أن مضيق هرمز يمثل القضية الأساسية في الاتصالات الجارية، وأن الوسطاء يتبادلون وجهات النظر مع الأطراف المعنية لإعادة العمل بالتفاهم السابق. وفي ختام المواقف الإيرانية دعا الرئيس مسعود بزكشيان إلى ضمان التزام الولايات المتحدة بما توقعه، مؤكدا ضرورة السعي لإلزام واشنطن بالوفاء بأي اتفاق يتم التوصل إليه.
0: الآن ننتقل إلى ملف آخر وهو أزمة المهاجرين في سبتة. قد أشعلت الأجواء السياسية في أوروبا، وهذه الأزمة فتحت ملف حساس ومتباين داخل الاتحاد الأوروبي. بشكل عام عبور حوالي 60,000 مهاجر إلى مدينة سبتة في تموز للعام 2026 أدت إلى توتر سياسي حاد وانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تباينت المواقف بين مطالبة إسبانيا بتجنب الردود الأنانية، ونتحدث عن تحرك إيطالي لتعليق تدابير اتفاقيات شنغن على سبيل المثال، ونتحدث عن ضغط 22 دولة أوروبية لتجديد أمن الحدود الخارجية. نتحدث بالبداية عن تدفق بشري، دخول حوالي 60,000 مهاجر في غضون أيام قليلة. نتحدث عن الخسائر البشرية خلال رحلة الهجرة، مصرع ما لا يقل عن 67 إلى 72 مهاجرا أثناء محاولة العبور الجماعي والسباحة نحو المدينة. أما الموقف الإسباني تميز بالتنديد مدريد بالردود الأنانية لبعض العواصم الأوروبية، وأيضا تأييد الحكومات على عودة الأمور إلى شبه طبيعتها واحتواء الوضع بشكل سريع. دعونا أيضا نستمع إلى هذا التقرير.
5: سريعا انتشرت كالنار في الهشيم أزمة سبتة. لم ينحصر لهيبها الحارق في حدود إسبانيا، بل دهم كل الفضاء الأوروبي في مشهد شبيه بحرائق الغابات. موجات التدفق الجماعي من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية فتحت أحد أكثر الملفات حساسية داخل الاتحاد الأوروبي. هذه المرة لم يقتصر الأمر على كيفية ضبط الحدود أو التعامل مع المهاجرين، بل تحول إلى مواجهة سياسية بين حكومات أوروبية. في قلب هذا الانقسام قادت إيطاليا ميلوني تحركا سريعا، منفذة تهديدها بتعليق العمل بترتيبات اتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا، فيما طالبت 22 دولة أوروبية بتشديد ضبط حدود الاتحاد الأوروبي ومنع عمليات العبور الجماعي غير المنضبط عبر آلية سريعة ومنسقة بين الدول الأعضاء. وسط العاصفة تؤكد حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على تسريع وتيرة إعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين، لكن هذا لا يكفي أمام اتهام مدريد بالتساهل في ملف الهجرة. الأرقام تقول إنه خلال السنوات الممتدة بين 2022 و2025 ازداد عدد المهاجرين إلى إسبانيا بنحو 2 مليون شخص. في الفترة نفسها نما دخل الفرد بنحو 1.8 سنويا في مؤشر على اعتماد اقتصاد البلد الأوروبي على العمالة المهاجرة لسد ثغرة شيخوخة السكان. فالمهاجرون يشكلون 72% من العاملين في الخدمات المنزلية و45% من العمالة في قطاع الضيافة، ونحو ثلث العاملين في البناء والزراعة. رواية الحكومة الإسبانية تروج أن اقتصاد البلاد قد يصبح أصغر بنحو 19% بحلول عام 2050 إذا فرضت قيود صارمة على الهجرة. لكن ما تراه إسبانيا حلا اقتصاديا تراه دول أوروبية أخرى مصدر قلق، فألمانيا وفرنسا وإيطاليا تخشى أن يؤدي منح الإقامة لأعداد كبيرة من المهاجرين في إسبانيا تحويلها إلى بوابة خلفية لأوروبا. وتشير التوقعات المالية للفترة بين 2028 و2034 إلى وصول الإنفاق الأوروبي على ملف الهجرة إلى أكثر من 90 مليار دولار لمواجهة التحديات الأمنية والإدارية.
0: إذن مستمعينا الكرام، أيضا في الثانية لهذا اليوم وبالملفات الأخرى المطروحة، يعني نتحدث عن أزمة مناخية الآن. هذه الأزمة بحسب الدراسات هي ممكن أن تهدد البيئة في كوكب الأرض. نتحدث عن الدور الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي والذي تحذر من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، وبالتالي يترتب على ذلك تداعيات اقتصادية واجتماعية. أنا أستمع إلى هذا التقرير.
6: لم تعد موجات الحر التي تضرب أوروبا ومناطق واسعة من العالم مجرد تقلبات موسمية عابرة، بل أصبحت عنواناً بارزاً لأزمة مناخية تتسارع فصولها وتفرض واقعاً جديداً تختلط فيه المخاطر البيئية بالتداعيات الاقتصادية والإنسانية. ومع عودة ظاهرة النينيو إلى المشهد المناخي العالمي وتصاعد التحذيرات من بلوغها مستويات شديدة، تتزايد المخاوف من دخول كوكبنا مرحلة أكثر سخونة واضطرابا قد تحمل معها درجات حرارة قياسية. بيانات الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي حذرت من ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ إلى أكثر من 3 درجات مئوية فوق معدلاتها الطبيعية، ارتفاع سيشعل معه سلسلة اضطرابات مناخية تتضمن موجات حر أكثر شدة، فترات جفاف أطول، وفيضانات أكثر تطرفا، فضلا عن تهديدات مباشرة للأمن الغذائي العالمي وسلاسل الإمداد. وفي القارة الأوروبية تبدو ملامح هذا التغير المناخي أكثر وضوحا، حيث تتكرر موجات الحر الحارقة لتتسع معها رقعة الحرائق وتتراجع معدلة الأمطار إلى مستويات مقلقة، حيث التهمت النيران أكثر من 100,000 هكتار من الأراضي في إسبانيا وما يزيد عن 40,000 هكتار في فرنسا. تداعيات هذه التحولات لا تقتصر على البيئة فقط، فالفاتورة الاقتصادية ترتفع عاما بعد آخر، إذ تجاوزت خسائر محاصيل الحبوب في أوروبا جراء موجات الحر $2 مليار، فيما كلفت الظواهر المناخية المتطرفة الاقتصادات الأوروبية عشرات المليارات، وسط توقعات بمزيد من الخسائر إذا استمرت وتيرة الاحترار العالمي بالصعود. العالم اليوم لا يواجه مجرد صيفا أكثر سخونة، بل يقف على أعتاب مرحلة مناخية غير مسبوقة، ومع تصاعد ظاهرة النينيو في كوكب يعاني أصلا من ارتفاع حرارته، تتراجع حتى الآن وتيرة التحرك العالمي لإنقاذ كوكب الأرض.
0: والآن لنتابع تطورات الحالة الجوية مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرح.
7: اليوم الاثنين إن شاء الله ويوم ود الثلاثاء انخفاضات متوالية على درجات الحرارة. اليوم جو حار وجاف في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 2 درجة مئوية. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تعذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-21، نابلس 33-22، جنين وطباس 36-25، أريحة والأغوار 42-29، طول كرم وقلقيلي 33-24، غزة وخنيونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
8: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
9: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
10: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
11: لأن التعليم حق للجميع توفر جامعتنا.

0: الجامعية بثقة، واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
3: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: تتعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة، وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
3: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
4: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم، من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
1: إنها الثالثة مساء.
7: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغم صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 33 درجة مئوية. قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني رغم ما تم الإعلان عنه من اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وكان آخرها استشهاد 18 مواطنا يوم أمس في قطاع غزة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. أجبرت قوات الاحتلال اليوم المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق تلكرم على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية واحتمال وقوع تفجيرات في المنطقة. كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر تموز الماضي 2256 اعتداء بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة في استمرار للتصعيد الميداني وسياسة فرض السيطرة على الأرض. أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقريراً تفصيلياً يوثق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية خلال شهر تموز الماضي، مؤكدة تسجيل 27 اقتحاماً للمسجد الأقصى المبارك إلى جانب منع رفع الأذان 155 وقتاً في الحرم الإبراهيمي الشريف. أفادت صحيفة هارتس بأن وثائق تعود لشركة إسرائيلية كشفت عن بيع إسرائيل لمسيرات استراتيجية ومنظومات عسكرية متطورة للإمارات. كشفت بيانات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن تكلفة أيام خدمة الاحتياط منذ اندلاع حرب السيوف الحديدية تجاوزت ثلث تكلفة الحرب بأكملها في ظل استمرار أطول حملة عسكرية في تاريخ إسرائيل وما يرافقها من استنزاف متزايد للمعدات والموارد. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك البذان سالك بيت فوريك سالك سرة سالك المربعة سالك عورتة سالك ودير شرف أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
7: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 32 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
9: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والفل، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج رساله واغنيه. مساء الخير اكيد لكل حدا بيسمعنا على 100.8 وبيتابعنا من اي مكان، من وين مكان موجود بنمسي عليكم جميعا، وان شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف. وحلقه جديده من برنامج رساله واغنيه لهذا الاسبوع، ان شاء الله تكون حلقه حلوه خفيفه ظريفه لطيفه، هيك نقضي فيها وقت حلو، نسمع فيها اكيد اغاني حلوه بناء على طلبكم. حابين تهدوا حدا اغنيه اكيد، او حابين انتم تسمعوا اغنيه معينه، فهالمساحه رح تكون لكم. واليوم بدنا نمسي على احمد، يعني اليوم احمد هو موجود معنا
1: مساء الورد
0: بالبرنامج، فاهلا وسهلا يا احمد.
1: يا اهلا اهلا، مساء الفل لك اميره، ومساء الورد لكل حدا اكيد بسمعنا على 100.8، وعلي كمان بيشاهدنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
0: شو الأخبار؟ إن شاء الله الأمور تمام
1: الحمد لله، تحت السيطرة
0: الحمد لله دائما وأبدا. من العبد مساء الفل، أبو العهد مساكم ديزل وبنزين، يسعد أوقاتك يا أبو العهد. إن شاء الله بنخلص من قصة الديزل والبنزين وهاي الأمور كلها، بس إذا حدا يعني موجود يعني بالبلد أو عند الكازيات ففيدونا شو الوضع، يعني اعطونا هيك ابديت سريع على امور الكازيات، هل في بنزين، هل في سولار، كل هاي الامور. هديل بركات يسعد هالمسا يا هديل، اكيد اي حدا بحب يشاركنا على 2379143، وكمان اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: عبد الله هيلان يسعد اوقاتك يا عبد الله. مروان بليب لاهلا يا مروان يعطيك العافيه. ابو العهد بيحكي لنا ما في اشي, انه بيحكي لنا كمان الكنعان والتميمي بشارع فيصل ما في, يعني على ما يبدو انه ما في لا سولر ولا بنزين. كمان ديما السلع يسعد اوقاتك يا ديما. سلطان يوسف يسعد هالمساء. سلطان بيحكي لنا حابب يسمع أغنية ساعات ساعات بصوت رويدة عطية, وبيحكي لنا كمان انه هاي الأغنية بيحب يسمعها بس يعني هيك بتعمل له اكتئاب. هي على فكرة قال أغنية مش كتير فرايحية يعني, بس حلوة. وانا صراحة اول مرة بعرف انها مغنية بصوت رويدة عطية.
1: موفق اختيار حلوة جميل. بس برضو بتصيب بالاكتئاب. اللي بده يكتئب يسمع,
0: هي مش واو يعني مش انه فرايحية بس حلوة.

0: أحمد تفضل
1: ناخذ اتصال. ألو مساء الخير.
2: الله يسعد مساك يا أخوي يا أحمد، كيف حالك؟
1: يا مساء الورد يا قاسم،
2: إن شاء الله بخير،
1: كله تمام التمام الحمد لله.
2: الله يخلي لك إياه يا رب العالمين.
1: الله يسعدك
2: ونفرح فيك يا رب العالمين
1: بحياتك.
2: الله يسعد مساك يا ست أميرة، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
0: أهلا يا قاسم، يسعد أوقاتك.
2: بدي أوجه تحيتنا لمحافظ نابلس وبك، بسم الله ما شاء الله عنه، اليوم خدمنا خدمة
0: يعطيه ألف عافية.
2: الله يعطيه ألف عافية هاي المحافظين ولا يا بلاش.
0: أكيد.
2: بدنا نهدي على الخدمة اللي خدمني إياها أحلى أغنية للأسرة وأهالي الشهداء والجرحى. والله يسعد مساك ومسى الجميع يا رب العالمين. ويخلي لنا إياك يا رب.
0: الله يسعدك، أهلا أهلا وسهلا.
2: أغلى أغنية يعني بسمن الشهداء والأسرة والشهداء، يعني في شيء لهم ثمان بس احنا نهديهم اياه.
0: ان شاء الله يا قاسم. الله يسعد اوقاتك، الله يفرجها على الجميع يا رب. تمارا اهلا يا تمارا، حكم مساء الفل يا حكم، وكمان رافع شاهين يسعد اوقاتك. بس انا بدي احاول يعني ادور له على اغنيه هيك اشي للأسرة، مش عارفه شو ممكن يطلع معي، يعني اكيد احمد ما عندكش خيارات صح؟
1: عن الأسرة.
0: وأنا بحس هاي حلوة، يعني هي أغنية فرايحية بعدين صراحة.
1: نشوف.
0: فحلوة هي، تعتمد إنه
1: إحنا بنوثق بذوق أميرة.
0: أكيد.
1: من كل الناس طبعاً.
0: يلا.

0: تفضل يا احمد، خذ معنا عبد الله.
1: يلا عبد الله. الو مساء الخير يا عبد الله.
2: يا مساء الفلات والوردات عليك يا احمد.
1: يا مساء الورد. انت شو قصتك مع هولندا؟
2: ما هي ما جايين نطلب اغنيه لهولندا برضو.
0: هاي تبعت محمد هنادي صح؟
2: يعني انت احمد ضغطتني على السريع. اكيد اميره صحيح.
1: انا من يوم بيوم من الصبح اليوم وانت بتقول هولندا. هولندا وهولندا.
2: ما هو شوف الواقع فلسطين والحلم هولندا.
0: بس حلوه طيب. حلوه
2: عرفت شو؟ فنفسي هيك افوت على كازيه في هولندا اطور لكم احكي لكم تعبوا من عنا صلح.
1: والله ما بتعرف الدنيا.
2: والله دنيا هاي.
1: ممكن فعلا يصير.
2: يعني شوف الحمد لله ماشيين بالاجراءات بس الاجراءات مش ماشيه معنا.
0: ان شاء الله
1: اخرتها بتمشي.
0: تمشي اخرتها يا عبد الله.
2: يعني مش اللهم هجر اللهم انه
0: سفره سفره هيك. اكيد اكيد.
2: سنه سنتين نموت ببلادنا بالاخر.
0: طبعا اقل ما يعني فيها.
2: يعني انغام بتعرفش تحكيها وفي بعد هواها وشوارعها.
0: هواها وميتها. فش والله.
2: بالضبط. فش بعدهم عمنا.
0: فش.
2: الله يسعد مساكم بكل خير.
0: ومساء.
2: شو اخباركم طيب؟
0: احنا والله تمام الحمد لله. يعني اليوم الجو الطف صراحه من امبارح. مش حاسسته كتير شوب. مش عارفه ليه.
2: يعني شوفي هو نوعا ما احنا بالصيف والصيف بده ياخذ حقه. يعني
0: اكيد يعني بالشتاء والله بنكسر خاطرنا برضه بالشتاء ولا ما لنا.
2: والله الشتاء حلو يا اميره. انت من عشاق الصيف.
0: انا ما بحب الشتاء بالمره. ونفسيتي
2: نحن نحترم قرارك.
0: نفسيتي بتقلب بالشتاء مليون درجه.
2: بالضبط. بس شوفي بالشتاء قد ما يكون تدفي حالك بس بالصيف على الفاضي بتبردش حالك.
1: صح.
0: سو خلاص يعني انه منيح منيح الجو اقل ما فيها منيح.
2: المهم يا ستنا بدنا نمسي على الاخ القائد المناضل حازم صبح.
0: يسعد مساك ومساء.
2: يعني حازم انا مش عارف شو ماله هاليومين هذول.
0: على فكره حازم ببين شكلك انت ما بتلحقه. حكى معنا الصبح يعني حكى معنا امبارح.
2: هو انا بسمعه على الراديو. انا بشوفوش فيس تو فيس. انا مش متعود عليه.
0: اذا ما بتشوفه حال تاني. طب رن له تحركش فيه اكبس يعني عليك بسيه
2: علي عزومه شكله هارب منها بعرفش.
0: ممكن حدا عازمه.
1: احنا بنتاكد لك
2: انا هو عليه عزومه لي استنى فيها عمال.
0: عشان هيك مختفي.
1: هلا
2: انا عشان هيك بسال عنه كثير صار لي يومين.
0: وهو عشان هيك مختفي. اذا هو العزيمه منه خلص اكيد عشان هيك مختفي. لو من زمان حكيت كان قلنا
2: ما
0: لك.
2: هو هون ها ما دام هيك بدنا نطالب حالنا بالعزومه اللي عليه يجي يسدها على السريع يخلص.
0: حقك صراحه الا العزايم
2: كل اهل نابلس مش بس تتغدى لحالك وتنسانا.
0: هينا حكينا قدام الكل صحيح.
2: وان شاء الله يا حازم بدي اهديك اغنيه شو اسمه هذا بامستردام. هو هذا
0: مين
2: هو شو اسمه
0: مين
2: همام همام همام في امستردام تبعت هولندا.
0: تبعت هولندا. جهزت لك اياها.
2: بالضبط. هاي بدي اهديها تحديدا لحازم احكي له تعال معي.
0: خلاص ولا يهمك يا عبد الله.
2: يعني الاغنيه بتحكي فلوس هولندا بتروح الشكات اللي عليك اقل ما فيها
1: مثلا.
0: صح
2: مثلا.
0: صح.
2: ويعطيكم الف الف عافيه.
0: الله يعافيك. الله يعافيك. اهلا وسهلا. نسمع اذا اغنيه هولندا. صراحه الاغاني القديمه اللي كتير كتير حلوه. وعبد الله بهديها لحازم طبعا. فخلينا نسمعها مع بعض.

0: نرجع لنا هيك للكومنتات احمد نشوف مين طلب منا.
1: عنا هديل بركات بتقول لك بدي اغنيه لعيد الميلاد بهديها لابن اختي محمد وعقبال ال 120 سنه ان شاء الله بتضلي له يا هديل والله يخلي لك اياه.
0: بتوقع كان في عندنا حدا قبل هديل هلا بنجهز لها اغنيه هديل. بتوقع كانت عندنا ديما.
1: ديما بدها اغنيه عندك بحريه.
0: هلا بنجهز لك اياها يا ديما. حاضر. ابو العاد بيحكي لنا كازيه المصري بشارع فيصل الشرطه يعني قيد الاستعداد بجهزوا حالهم جنب كازيه جنب الكازيه وبمسي على الشرطي ثائر العلي يلي واقف بالشمس ينظم السير. يعطيه الف عافيه كل حدا طبعاً. اكيد واقف بهالشوب وبنظم الامور وبيحافظ على هيك الهدوء يكون عند الكازيه فاكيد يعطيهم الف الف عافيه. ونسمع اغنيه ديما السلوع اكيد اي حدا بيحب يشاركنا على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: بعد ديما حكيت لي شيء هديه،
1: هدي اللي بتهدي لابنها اغنيه بمناسبه عيد ميلاده
0: ان شاء الله العمر كله،
1: او لا عفوا ابن اختها محمد
0: بمناسبه عيد ميلاده كله، وكل حدا اليوم عيد ميلاده برضه بنعيد عليكم كلكم، وسنينكم حلوه وايامكم تكون حلوه وتحققوا كل شيء ببالكم يا رب
1: ان شاء الله.

0: حكم يسعد هالمسا يا حكم. بهدي سلطان، سلطان يوسف بيحكي لنا هو دائما مكتئب، فبهديك هاي الأغنية كمان إلك يا سلطان من حكم. بس نوقف أغنية العيد ميلاد ونجهز لك إياها يا حكم، وبنحكي لسلطان خفف هيك كآبة شانك، يعني إنه خلص صير هيك من جماعة الفرفوشين، من جماعة الرايقين،
1: تفائلوا
0: بتهدي بالك يعني. كمان حكمة يسعد أوقاتك يا حكمة. خلينا يعني نرجع للكومنتات بس نسمع الأغنية، أو خلينا ناخد حازم، يلا صار حازم متصل مع أنه معه فاتورة نقدر نخليه يستنى بس.
1: يلا معلش،
0: يلا تفضل.
2: الله ياخد عدوينك.
0: آمين. جمعاً جمعاً
2: جمعاً. الله يسعد مساكم يا رب.
0: يا الله يسعدك.
2: الله يعطيكم ألف عافية.
0: يعافيك. ليش ليش مش ليش بطلت أعرف أحكي؟ ليش هارب من عبد الله؟
2: مين؟ لأنه بده يسافر عشان ما أتعود على غيابه.
0: لا لأنه بده منك عزيمة، أنت مش قابل تبين.
2: بده مني عزيمة؟ حاضرين يا عمي.
0: هيك هو حكى، إحنا منعرف إيش عاد.
2: والله حاضرين. شو بده هو؟
0: أدها أدها يا حازم.
2: إحنا حاضرين. وين بده كمان؟
1: هي إذا سامعنا يا عبد الله حازم جاهز للعزيمة.
2: مرحبا ابو.
0: أدها أدها.
2: والله على راسي. بدنا نمسي على الباشا، وعدنا نمسي عليه اليوم على الباشا.
0: يسعد أوقاته.
2: بدنا نمسي أكيد على عبد الله هيلان وعلى كل المستمعين. في أغنيتين أنا بدي أطلبهم.
0: يلا.
2: أغنية خصيصا لعبد الله هيلان تاعت نانسي عجبة مسافر وتغرب. الله ييسر أمره. والأغنية الثانية لعامة الشعب الفلسطيني كافة، اللي هي اسمع يا رضا.
0: اسمع مين؟ تاعت
2: زياد الرحباني.
0: اسمع يا رضا هيك اسمها.
2: هاي شغليها قبل اغنيه عبد الله، اغنيه عبد الله عروه، بس هاي هلا ضروري.
0: هلا
2: ضروري. اسمع يا رضا.
0: اوكي يا حازم. ولا
2: الله يسعد كل اوقاتك
0: واوقاتك. اهلا اهلا وسهلا. اهلا. بس قبل ما يعني نشغل اغنيتك يا حازم، احنا كان عندنا طلب من حكم، فصراحه بقدرش انا اتجاوز حكم. نسمع مقطع من اغنيه حكم ونرجع نذكر انه هاي الاغنيه حكم بهديها لسلطان يوسف لانه كتير مكتئب.

0: يا ظلمي عيني.
1: حبها أنا كثير هاي الأغنية صراحة،
2: جميلة
1: حلوة حلوة. نرجع هلا لحازم ونشوف إيش قصتها هاي أغنية اسمع يا رضا. مارق عليك؟ أنا لا
2: لا،
1: بس زياد الرحباني رائع
2: طبعا،
1: رائع رائع
2: معروف لا يعرف
1: أكيد. نسمع.

0: رندا
1: ناخذ اتصال اذا بعد ما مش موجود معنا يعني متاخرناش كثير احنا بس عشان نلحق الاغنيه. تمارا طالبه اغنيه كثير كثير حلوه انا شخصيا كثير بحبها لماجد الرومي اغنيه كلمات ف بتهديني اياها.
2: جميل
1: كثير حلوه اختيار رائع. انا صراحه بحب لحن هاي الاغنيه حكيتها بتذكر من قبل.
2: انت بتختار
1: بحب لحنها اكثر من الاغنيه نفسها.
2: بيختاروا الاغاني اللي انت بتحبيها وبنفس الوقت بهدوك اياها.
1: والله بجننوا عن جد بجننوا. خلينا نسمع منها مقطع.

0: مش معقول اللحن تبع هاي الأغنية.
1: جميل والله،
0: فظيع فظيع
1: رهيب.
0: يلا شو عندنا هلا؟ عندنا بعد تمارا مين
1: حطينا احنا؟ أغنية نانسي عجرم.
0: لا حازم، لا مش رح نحط له اياهم ورا بعض، يعني هو بيعرف السيستم كيف.
1: خلص
0: حط له اياهم بنص البرنامج او هيك قبل ما نختم شوي. طالعين عندك ولا اخذ شوف من عندي؟
1: عندنا كمان ابو العهد طالب اغنيه.
0: قبل احنا نمشي على الترتيب عشان ما ننسى حدا. عندنا رافع، اذا مش طالع عندك الكومنتات. عندنا رافع
1: لسميرة سعيد.
0: ايوه لسميرة سعيد. خلينا ناخذ الاتصال اللي تاخرنا عليه.
1: يلا الو مساء الخير.
0: كمان مره
1: الو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: خلص. وعليكم السلام.
2: الو
0: اهلا تفضل.
2: يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك.
2: تعبان شويه لسانك بالسامه بالضبط.
0: سلامتك.
2: بنحب نمسي على جميع مستمعي رياضي حياة
0: مساء الفل.
2: نهديهم اغنيه يا الله يلي فوق يا الله يلي تحت، حبه فوق حبه تحت. بهديها لعبد الله اللي بده يسافر على هولندا. مش قادر يا حازم، مش قادر اروح على حجه.
0: بالك
2: يعني مش قادر يوصل حجة، بدك انت على هولندا.
0: كله حكي شكله.
2: انا بعرف يعني، بعرف عبد الله معرفة تامة، مش قادر اطلع حجة. ان شاء الله انه هالبلاد بتتفكفك
0: يا
2: يعني
0: رب،
2: نعطيها بفكاهة، بس ان شاء الله انها بتتفكفك ونصير نروح على حجة ونروح على بيت فوريك ونروح وين ما كان.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: احنا مضغوطين كثير
0: والله، جدا
2: ان شاء الله انك بتسمعينا بغنية يا رب.
0: حاضر اكيد، ولا يهمك، بس انا ان شاء الله اكون سمعتها صح، لاني صراحه ما
1: حبه فوق حبه تحت.
0: هو طلعت لي لاحمد عدويه، ان شاء الله تكون هي، يعني هذا اللي طلع لي صراحه، فخلينا نشوف.

0: صدقي انا والله هيني بقول له اقعد معنا، اطلع مش قابل، اطلع لا اطلع اطلع. فاذا بتحب تسمع اشي تهدي حدا اشي تفضل. اكيد ولو
1: بهدي مجاهد طبنجي كان صديقي.
0: مش هيك كانت الاغنيه
1: التقليديه؟ بحبك وبغى.
0: طب اي وحده هلا نحط له؟ كان صديقي، بنهديها لزميلنا مجاهد طبنجة. بتحب تسمعها بصوت ملحم ولا كاظم؟
2: عزوئي
0: صوت ملحم أكيد رح نحطها، لأنه كاظم هلأ بعد 10 دقائق فيها، أما ملحم 3 دقائق الأغنية. فشوف شايف الفرق يعني. فخلينا

0: ريد ضلينا على بحبك وبغار نادي هذا
1: لازم هو.
0: مشاهد افضل شوي من هاي. اقعد شاركنا مالحنا تفضل. جوعان والله. انا فكره برد جوعان. لا بنشوف شو بده
1: هلا بنشوف
0: شو ملفوف. هاي طبخه المفضله بعد 3 ايام كان جيبوا لي اياها اول يوم. صحه وهنا على العموم. عندنا رافع. رافع حابب يسمع لسميرة سعيد. احط لك اغنيه حلوه لسميرة سعيد. وعلى فكره تنويه انه هاي الاغنيه برضه بحبها زميلنا عبد الله البحش كثير.
1: هوا هوا
0: هوا هوا كثير بحب هاي الاغنيه. عبد الله من بعد اغنيه لطيفه بحب بغرامك. هذول الاثنين عنده تراث الاغاني فخلونا نسمع.

0: حلوة الأغنية، لا شك إنها كتير طبعاً. كتير صراحة حلوة. عنا كمان حكمة، يسعد أوقاتك يا حكمة. بتذكر هاي الأغنية كانت موجودة عندنا هون، بس أنا ليش هلأ مش لقيتها مش عارفة ليه. فحكمة أنا الحمد لله تمام إن شاء الله، أمورك كمان أنت بتكون تمام. حابة تسمع أغنية قلب أمك، إهداء خاص لولادها آدم ونور الدين. كتير حلوة هاي الأغنية، أنا كتير بحبها ومنتشرة جدا هلأ بالأعراس، والواحد هيك لما بده يرقص فيها مع والدته سواء بعرس أو بخطبة. فأنا بدي أحط لك إياها عندنا هلأ. باي،
1: الله يخلي لك إياهم يا حكمة.
0: الله يخلي لك إياهم يا حكمة، والأغنية جدا جدا جدا رائعة. فيلا نسمع.
2: ساعدني

العهد يا أبو العهد طالب أغنية رائعة يا أبو العهد وما بتقدم لو شو ما إجا وراها أغنية. آه كتير حلوة هاي الأغنية، ما بتقدمش.

0: بعد ابو العهد يا
1: حنين.
0: حنين زمان عندك يا حجازي. حنين اشتقنا لك، اهلا وسهلا.
1: بدها منك اغنيه عيناك لماجد الرومي.
0: اليوم ماجد
1: بتحكي لنا كمان. يسعد مساكم يا مس الورد،
0: يا مس الفل ومس الاختيار الرائع يا حنين.
1: اليوم موفقين اختياراتهم
0: لحد الان، الوضع رائع
1: اكيد.

0: يحيى مساء الفل أريج، وفاء محمود يسعد أوقاتك،
1: أكيد يسعد مساء،
0: توفيق صلاح مساء الفل، أغنية أحزان على دمار إهداء للجميع. والله الواحد ما ناقصه يا توفيق، بس إذا في بالك أغنية معينة احكي لي إياها، أنا صراحة مش خاطر لي، فشو ما بدك أغنية بعت لي عشان نحط لك إياها. هنود، شو بدك تسمعين اليوم بما أنك اشتقتي لي؟
1: لا آدم،
0: بقدر كيف اشتقت لك يعني؟ كيف جزمتي انه انا اشتقت لك؟
1: اكيد مساعدة بتعرف انه
0: صراحة
1: انه غيابها على الراديو حتى لو لساعة بيعملنا فراغ،
0: فكتير يعني زي ما بحكي لك محمد عساف مكانك خالي، فصراحة اليوم ناقص كتير ومش حلو ابدا. فانا رح اهديكي اغنية انا بحبها كتير لرامي عياش صراحة، وبهديك اياها يا هند، ان شاء الله تكوني يعني سامعتينا وان شاء الله تكون امورك تمام، فنسمعها.

0: يلا مين عندنا كمان يا
1: كمان عندنا أم العبد حمد برضو اختيار موفق تحكي
0: لا اليوم انتم مبدعين صراحة
1: بدنا بدها أغنية لمروان خوري كل القصايد

0: مين عندنا؟ عندنا سعد
1: كمان بالضبط. سعد
0: انت لحقتها، انا شفت ايش طالب، كان طالب اشي لمرسال خليفة منتصب القامة.
1: منتصب القامة
0: يا الله، هاي الاغاني الوطنية انا جدا اشتقت لها صراحة. حلو انك سمعتنا منها يا سعد.

0: طيب عندنا كمان أريج طالب أغنية لخالد الشيخ، بس شو هالأغنية يا أريج؟ 20 دقيقة. هذا بيضارب على أم كلثوم على ما يبدو.
1: من قدمها؟
0: رح نقدمها
1: أكيد، لا شك
0: أكيد رح نقدمها، فخلينا نشوف شو رح يطلع لك مقطع.

0: طيب خلينا
1: ناخذ الاتصال.
0: يلا تفضل.
1: الو مساء الخير.
2: يا هلا مساء الورد، كيفك شو اخبارك؟
1: يا اهلا،
2: معك شادي مرمش.
1: يا اهلا اهلا،
2: كيفك شو اخبارك وضعك؟
1: الله يسعدك يا رب يا مساء الورد.
2: اخي محمد واخ اميره، والله حبيت امسي عليكم وصليتوا على النبي اليوم.
0: عليه افضل الصلاه والسلام.
1: على سيدنا محمد،
0: يسعد اوقاتك، تفضل.
1: الو،
2: امبارح كنت امبارح قاعد بسمع على راديو حياتي انه في واحد حاكي انه ال 100 شيكل ماشي 100 أيوه. شيكل بتقضي معاه شهر كامل السنر
1: صحيح.
2: او البنزين.
0: ايوه
1: مظبوط.
2: ولك عندي اسمع
1: خبير اقتصادي بيحكي انه 100 شيكل كان سؤالي
2: مبارك. والله العظيم بتكف. حبيت اني اتعرف على الخبير الاقتصادي هذا، فهمت علي كيف؟ واصير انا وياه اصحاب، احنا لازمنا خبرة زي هيك، بس بعرفش من انهي
0: من وين متخرج. من وين طايله هالتصريح؟ من وين حكاه؟ والله ما حدا بيعرف. عالسبهلة لهيك عمله.
2: صحيح ممكن انه يعني كاين على ظهر السطح هيك، فهمت علي كيف؟
0: او شكله مش عايش معنا هون بنفس البلاد يعني.
2: طبعا اصدقائي وزملائي اللي هو محمود الخراز وحازم صبح فبيحكوا لي هيك، قلت لهم يا عمي انا اذا بطلع برد على الخبير الاقتصادي هذا بحرج كل العالم.
0: لا
1: طبعا
2: اقل سياره تكون ماشيه، يعني اذا بدها تشتغل بتمشي من 200 ل 250 كيلو،
1: صح؟
2: يعني بدها 300 شيكل في اليوم.
0: صح مزبوط.
2: بس العموم انا عندي سياره بمشي فيها في الاسبوع مره واحده بعبيها في الشهر 300، اذا بالاسبوع بمشي مره واحده بعبيها في الشهر 300.
0: صح هيك اغلب الحكي كان امبارح.
2: فامبارح يعني ما قدرتش اني انا ادخل على الخط لاني كان مشغول كثير يعني.
0: ولا يهمك بتنورنا اي وقت.
2: بالله عليكم هالشباب كلهم قاعدين بيسمعوا ماشي، بدهم اغنيه سدوا سند.
0: حاضر،
1: تكرمي عيونكم.
3: اديتنا على الراديو.
2: بنبارك لمحمود الخراز الرتبة الجديدة اللي حصل عليه.
0: هو محمود كل يوم باخذ رتبة جديدة، شو السيرة؟
2: مسنود. طبعا هو باخذ رتبة انا بمشي على الكازية.
0: كل الاحترام.
2: الله يسعدك
0: يعطيك العافية يا رب.
2: الأمانة عليكم أغنية سد وسندي، الكل قاعد بقول لكم هلا بتسمعوا.
0: حاضر.
2: تحية كبيرة لعبد الله هيلان. والله أخ عزيز.
0: الله يخليكم لبعض يا رب.
2: بدك يا رب ويخليك.
0: الله يسعدك، اهلا وسهلا. يعني على كثر الاصرار صراحه رح نحط الاغنيه هاي قبل.
1: معلش بدكم تعذروني.
0: يعني بعدين اول اتصال، يعني اول صوت جديد عندنا
1: اكيد،
0: فهيك خلينا نظبطها شوي ونسمع الاغنيه.

0: عم دائما بنحكي انه الله يفرجها على العدي الزاغة, وان شاء الله هيك برجع بنور بلده وبرجع هيك بعملنا اغاني حلوة ونشوف الاتصال اذا بعده معنا. بعده معنا, تفضل يا احمد.
1: مساء الخير. يا
0: ألو؟
1: هلا. الو
2: الو, السلام عليكم.
1: يا اهلا.
2: يا اغنية لمرحب بركات.
1: ايش الاغنية؟
0: ايش هي؟
2: كل اللي بشوفك بحبك.
1: تمام. لملحم بركات.
0: تمام. يعطيك العافية. كمان عندنا على فكرة كمان طلب لملحم بركات من أبو علي, بس هو مش محدد إيش يعني على ذوقكم. فأنا عندي كتير أغاني بحبها لملحم بركات, بس رح أحط لك أغنية بحبها كتير كتير لملحم بركات, فخلينا نسمعها. وبعدها عندنا أغنية يمرايتي نرجع كمان هلأ نحطها, وباقي الكومنتات أكيد هلأ رح نرجع نكملهم. صح, احنا شكلنا شوي هيك عجقنا اليوم, مش حاسه.
1: معلش.
0: بس يعني رح نلحق ما تقلق.

0: لك الشب.
1: يعني عبد الله هيلان سامحنا بس انا خليتك على الخط لانه معك فاتوره. بعرف
2: محمود مش عبد الله.
1: محمود بنسى انك انت بتضلك ترن من تليفون عبد الله. يلا
2: معي غير تليفون معي الجوال. الله يسعد مساكم يا رب.
1: ومساك يا اهلا.
2: اول شيء مبارك للضيف الجديد اخونا العقيد شادي مرمان.
1: الله يبارك فيك
2: انضمامه للبرنامج.
1: نورنا نورنا والله مداخله حلوه صح.
2: والله يا عمي نور البرنامج.
1: والله
2: يسعد مساكم جميعا ومتابعين يا رب هيك. الله يهدي بالنا ويفوج علينا وجميع أمة محمد.
1: اللهم آمين.
2: بنحب نمسع الجميع عليك يا أميرة ومحمد وحازم وعبد الله وعلى أخص نص أخونا شادي مرمش. هي الرتبة اللي أخذناها من 6 أشهر كمان 3 سنين لا رتبة أخذ كمان رتبة بس خلص أنا بضل يحب له جبيلة.
1: يا بعينك الله يا محمد.
2: الله يسعد مساكم. بنحب نسمع أغنية يا صاحبي.
3: يا صاحبي
1: هاي تبع
2: وحدك شبهي.
1: فهمت.
2: هدية لجميع الشباب خاصة شادي وعبد الله وحازم لكل الشباب
1: لكو. بلاش نزعل حدا.
2: اللي بسمعنا من المجمع احنا من السوق الشرقي نبدياها بالمجمع الغربي.
1: الله يسعدك يا محمود يسعد اوقاتك.
2: الله يسعد مساكم.
1: اهلا
3: اهلا
2: وجانا ضيف مميز جديد.
1: لا بس احكي له يضل مستمر معنا يعني ما يقطعنا.
2: ما هو المشكلة انه مش فاهم بحكي له شو عايش الموضوع. قلت له لا هاي اهداء اغاني بس كار انه مناقشات زي امبارح.
1: فهمت.
2: شوي شوي بتاع مو بيشغل معانا مساء.
1: خلص خلص بنستناه
2: بيشتغل معانا بالتكات.
1: الله الله يقويه ويعطيه العافية يا رب. الله يسعدك يا محمود. اهلا اهلا. كان عندنا طلب من عبير لتسمع اغنية
3: ياسمين الشام
1: كثير حلوة. هاي اغنية مسلسل اهل الراية على فكرة كثير حلوة. وكمان عندنا كانت وفاء طالبة لعبد الحليم هلا اكيد بنحط لكم اياها. منيح اني انا كاتبتهم على فكرة لانه الكومنتات راحوا.
3: ورنا رنوش كمان
1: عندنا اغنية يمرايتي هاي محطوطة بس خلينا نشوف اغنية عبير ونرجع لوفاء.

0: معلش تعمل سكيب للكومنتات، بنروح لتعليق ماما.
1: يا طبعا اكيد
0: يلا
1: تفضل. بلار بلار بتحكي لنا يسعد مساكم يا اميره واحمد منورين.
0: ناس الفل،
1: انت اللي هلا نورتي برنامجنا يا
0: أكيد
1: بلارة.
0: اكيد ولو.
1: بتحكي لنا كمان لو سمحتوا بدي اغنيه تامر حسني 100 وش
0: مقبع مع امي
1: على الاخر.
0: طب مش كاتبه لمين بتهديها ولا خلص؟
1: على قد ما بتشوف وجوه مزيفه هالايام. شكرا لكم، هي محاصنه لهلا على صله الارحام.
0: طب ناخذ الاتصال قبل ونرجع نحط الاغنيه. تفضل.
1: الو مساء الخير. الو
2: خير.
1: يا مساء الورد. يا اهلا
2: اميره، شو اخبارك؟
0: اهلا، يسعد اوقاتك.
2: بدي اغنيه اكابر وكبار.
1: اكابر وكبار
2: الله، ولا مصعب كبير راس العين، ولو بسامر وسعد ويوسف محمد ويشعب سمرة واحمد النجار ومكياد جود الله.
0: تمام.
2: ولكل المستمعين خلاص وحتهام
1: اكيد.
0: الله يسعدك.
1: العفو العفو.
0: اهلا اهلا كابر وكبار. اذا عندنا اغنيه، خلينا نسمع الاغنيه تبعت تامر حسني. كتير حلوة هاي الأغنية. حلوة حلوة
1: والله
0: يعني.
1: هي بتضرب على الوجع بعدين
0: أكيد
1: طبعا.
0: يلا
1: فيش إشي من فرنسا
0: روح طالعة
1: تحت البرنامج من 12.

0: طب احنا رح نحاول نسرع شوي، مو يعني عندنا وفاء
1: وعندنا رنا وابو علي كمان.
0: ابو علي حطيناها تبعت ملح بركات.
1: خلص عندنا وفاء ورنا مبدئيا.
0: طب

0: نحاول نختصر يعني سامحونا عشان ما ضلش وقت. نشوف أغنية يمرايتي
1: يلا.
0: وبعدها عنا محمود خراز وكمان عنا أحلام. أحلام كانت طالبة أغنية الشامي بتهديها إلي ولشريك حياتها. أنا هيك بتذكر الكومنت صراحة الكومنت
1: تهديها لنفسها ولشريك
0: حياتها. مش أنا شفت إني رح أزعل منك يا أحلام إذا ما متعد لي هلأ الموقف بتقولي إنه بهديك الأغنية. بس أنا والله أنا هيك شفتها على فكرة، ممكن لأني نعست بلشت أشوف أشياء غلط.
1: يلا نشغلها عشان نلحق
0: وارق شو لسانا كتير أغاني هنا عادي شعلينا ما علينا. إيش نسمع يمرايتي تبعت إليسا، نرجع نكمل الكومنتات. يلا

ضل عنا عنا طلب محمود خلاص هلا مسكت علينا هاي عنا محمود راز هاي الأغنية حكى بهديها لكل الشباب يعني هو ذكر أسماء فأكيد مش حرجع أعيدهم وحكى إنه بهديها لكل الشباب ربنا يخليكم لبعض ويديم صحبتكم يا رب.

0: انه اسف مش رح نقدر ناخذ الاتصال لانه صراحه عندنا طلبات مكومه ولا ناخده.
1: يلا بناخده.
0: يلا بناخده.
1: ما اجتش على هيك.
0: تفضل.
1: الو مساء الخير.
2: الله يسامحك يا احمد يا اميره. بدكم تفصلوا وجهك؟
0: صراحه كنت بدي افصل. ليش اسالني ليش؟
2: انا شوف انا مش انا اطلب اغنيه لان الاوردر تبعي تم واموره تمام يعني الصراحه.
0: اذا شو بدك تطلب طيب؟
2: والله بس هيك ابو مصعب مش عارف اوصل حجه. والله ابو مصعب مش حابب اوصل على حجه.
0: عشان السفر.
2: مش حابب اوصلها بس هولندا انا حابب اوصلها بصراحه
0: ان شاء الله. ليش لا يا عبد الله؟
2: وبدي امسح ابو مصعب واحكي له خليك بالهوايه الكرتون اللي عندك اهم.
0: الله يعطيه الصحه لابو مصعب كمان. الله يعافيك.
2: قلت لك النهايه انا بعرف.
0: لا لا بالعكس انا لسه هيني قاعده عندي كثير طلبات صراحه.
2: بدك تخلصي وبدك تروحي بس حبيت اخرج انا يعني.
0: لا ما عندي كثير طلبات لسه قاعده.
2: الله يعطيك
0: الله يعافيك
2: ويعطيك العافيه احمد.
1: الله
0: يعافيك يا عبد الله. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. كمان عندنا نسمع اغنيه احلام ونرجع نكمل باقي الكومنتات. نجات يسعد اوقاتك يا نجات. يمان جمال. كمان عندنا فلاح يسعد مساك. وائل جمعه. والله كثير في طلع. يوسف
1: جدا.
0: انين الصامت. مهند البزره. بس احنا منوه شغله. مش رح نرجع نحط للي طلبوا عشان بدنا نلحق الباقي يا جماعة الخير فاعذرونا. رح نحط بس طلب واحد فنسمع أغنية أحلام ونرجع نشوف باقي الكومنتات.

آسفة بس مش رح ناخد الاتصال، اعذرونا يا جماعة الخير عشان بدنا نلحق الكومنتات. كمان عندنا هند كانت طالبة أغنية لعمر دياب، صراحة أنا تأخرت عليها يعني، إن شاء الله تكوني بعدك بالسيارة وبعدك بتسمعينا يا هند، فهاي إلك.

0: المشكله انا في عندي كومنتات راحت يا احمد.
1: عندنا وائل جمعه كمان كان طالب لمحمد فؤاد.
0: محمد فؤاد
1: القلب الطيب.
0: لمين بهديها؟
1: للاستاذ علاء كلبوني.
0: علاء كلبوني هلا صار استاذ.
1: الفكره
0: والله يا علاء نوسي عليهم اكيد. صم بلشت اهلوس
1: نسمع الاغنيه.
0: بنوسي عليهم طبعا علاء كلبوني ووائل جمعه. يسعد اوقاتكم. نرجع نكمل باقي الكومنت.

0: إجراء تلاقي دائما لما بتدخل بشوبر هيك تلاقوا بعمل هيك وهيك وشو بشوبر عاد الله أعلم. رنيم عبد الحق مثلا فول يوسف حقك علينا تأخرنا بس أكيد رح نسمع الأغنية يا يوسف تبعت راشد الماجد
1: طبعا
0: يعني حتى لو مش موجود بس رح يعني على الأقل إنه لبينا طلبك يا يوسف وحقك علينا على التأخير.

0: ممكن ترجع تقرأ تعليق أحلام شو كتبت عشان
1: يسعد مساكم اللي هي أنين الصمت.
0: لا النيك نيم اسمها كانت روحي اللي ضحشنا حالها الأغنية تبعتها. فيلا عشان
1: بتقول لك إنه
0: صح الصورة.
1: كمان هي الأغنية بتهديك إياها اللي حطيت لها إياها
0: ما خرب الشد.
1: هينا عدلنا إهداء خاص لأحلى أميرة براديو حياة أكيد طبعاً. ولليوم ما جابوا مثلك
0: ولا راح يجيبوا يا أحلام.
1: شو كمية ال
0: والله ما راح يجيبوا على رهان معك من هون لقديش ما بدك كم سنة يعني ما بنتقابل بعده هذا الحكي.
1: وبتقول لك تسلمي لي يا وردة راديو حياة.
0: الله يسعدك والله أنت أحلى وردة. كمان عندنا أنين الصمت. شو طالبة منا أنين الصمت؟
1: أنين الصمت طالبة
0: شفته على مفرق بيته.
1: شفته على مفرق بيته بتهديها لرنيم ورشا وآية.

0: رجائي أبو زنت مثل فل. أبو أحمد ما بنعرف عن انقطاع المي، هاي حكينا كلها إشاعات ما حد يتداولها. كمان عندنا
1: رنيم كمان.
0: يلا شو طالب رنيم؟
1: تملي معك
0: الله عليك
1: وتحكي
0: يا رنيم.
1: لك يسلموا على الأغاني من الصبح حتى ببرنامج أنغام
0: حبيبتي، هذا النورمال.
1: أنت حدا ذو وبدها أغنية عمر دياب تملي معك وبتهديها لإلك هالمرة.
0: والله الله يسعدك،
1: ما خربنا
0: ما خربنا صراحة. أنا بدي أختم فيها هاي الأغنية، فخلينا هلأ نختم البرنامج ونحكي لكم شكرا لمشاركاتكم الحلوة ولكل حدا كان متواجد أكيد معنا اليوم. وهي أم السعد إجت عنا نورت وأشرقت الأنوار. شكرا لمشاركاتكم وحقكم علينا، للي ما لحق نحط لهم عنا، متأكدة أنه ما نسينا حدا، حطينا للكل. ممكن اللي ما حطينا يلي طلب أكتر من أغنية وإحنا حكينا مش رح نحط يعني عشان الوقت،
1: بنعوضكم يوم
0: أكيد إن شاء الله، وبندرس الموضوع إن شاء الله أنه نمد يعني اليوم أو نمد الوقت
1: أكيد.
0: إن شاء الله بنقترح هذا الإشي على هند بناء على الطلب المتكرر، ولأنه عن جد بيكون في كتير ضغط ومش ملحقين. يعني هي أحمد معي وأنا مش ملحق أحاسة حاية، فلما أكون لحالي بيكون الوضع لسه أسوأ شوي. فشكرا لكم، إن شاء الله بنشوفكم بكرة بحلقات جديدة وبرامج جديدة مني أنا وأحمد. إلى اللقاء.

0: الكحول.
1: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970923-822-8888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
6: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 32 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 8.8 هواها نابلسي. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبود؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970923822288 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروج.
0: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
0: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
4: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
5: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
4: حياة المواطن.
6: بلد فيها قصص عداوة.
4: حياة هواها نابلسي.
7: باب حاطين لهم، باب حاطين لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشقارع.
4: حياة هواها نابلسي.
3: إنها الخامسة مساء الآن.
8: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
9: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 32 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM، هي وبس.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: التوقيت الآن هو 6:00 مساء.
0: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
5: الو وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
9: بابا؟
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: ليه يا عبي؟
10: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
11: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة
4: 32 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام، على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0
1: حبيبي
2: يلا

تسألني على قد الشوق.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيد؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
3: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني،
2: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيباميد الألماني.
6: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: حياة اف ام بتشيك على القديم.
1: الو وينك؟
2: عالق بالازمة مش عارف اوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالازمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح
2: One
1: One One

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى، وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: ناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولاً السكان القرى المحيطة هربوا، خصوصاً أهل صفوري اللي طلعوهم من قريتهم ومضلش منهم حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريباً تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لأنها هي مزار، لأنها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذيك المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. القدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشرى في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء، كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على العراقة، يدل على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
0: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
8: التاسعة مساءً الآن.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: العاشرة مساءً،

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر
2: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

0: بيعل بعد كل الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو.
1: حبيبي
0: يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دايماً في بيت لحم، إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموا هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم نحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليس

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: المواطن يا قصص حداوي
0: حياة هواها نابلسي.
3: بابحث إلى اليوم كأنه بيت واحد، كله أهل والدبكات في الشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: المواطن. يا قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم، لأنه بيت واحد. كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: تتعاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات،
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب،
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات،
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرب،
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

من فوبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار وأعرف أن

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليست

0: وخوف من الفراق.
1: رحاتيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.